0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

بقبس لعلي آتيكم منها بقبس

صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على

أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: أصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. قبل أن توجد الحروب، قبل أن تراق أول قطرة دم، وقبل أن تكتب أول سطور التاريخ البشري، وقعت الكارثة الأولى. لم تكن الكارثة انفجارا كونيا، ولم تكن سلاحا مدمرا، كانت الكارثة مجرد كلمة. نعم، كلمة واحدة كسرت نظام الطاعة في الكون وأعلنت بداية المعارضة الخاسرة. إنها قصة الغرور الذي دمر صاحبه قبل أن يضر عدوه. قصة أول لا قيلت في وجه الحق. نعود بالزمن إلى الوراء، إلى ما قبل وجودنا جميعا. المشهد في الملأ الأعلى، حيث النور والطهارة والملائكة الذين لا يفترون عن التسبيح. في ذلك الجو المهيب يصدر القرار الإلهي العظيم: إني خالق بشرا من طين، مخلوق جديد مادته الطين. هذه المادة تبدو للوهلة الأولى ضعيفة، داكنة صامتة، دائما تكون تحت الأقدام. وبجانب هذا المخلوق الجديد يقف مخلوق آخر، مخلوق ناري، عبد الله طويلا حيث رفع مقامه بين الملائكة، إنه إبليس. فلذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها لحظة مهيبة. الملائكة، تلك المخلوقات النورانية العظيمة، تهوي ساجدة فورا وبلا تردد، استجابة لأمر الله تعالى. حركة جماعية مهيبة تملأ الأفق خضوعا وتسليما. إلا مكانا واحدا بقي واقفا، رأس واحد بقي مرفوعا وسط الساجدين، إنه إبليس، لم يسجد. تخيلوا حجم هذا الشيء.

0: جذوذ في هذا المشهد. الكون كله ساجد وهو واقف، لماذا؟ هل لم يسمع الأمر؟ بلى. هل كان عاجزا؟ كلا، لقد كان ينظر إلى آدم نظرة فاحصة، نظرة المقيم أو نظرة المقيم المادي. يسأله الله تعالى وهو أعلم به: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نطق إبليس بالجملة التي أصبحت دستورا لكل متكبر ومغرور إلى يوم القيامة. لم يقل أخطأت ولم يطلب المغفرة، بل قدم مرافعة منطقية فاسدة، فقال بصوت يقطر غطرسة: أنا خير منه، خلقته من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. دعونا نخرج من المشهد التاريخي لندخل إلى واقعنا اليوم. ما فعله إبليس لم يكن مجرد عصيان، بل كان تأسيسا لمدرسة فكرية خطيرة نراها كل يوم في حياتنا، إنها مدرسة أنا خير منه. إبليس وقع في خطأين قاتلين: الأول القياس المادي السطحي، فإبليس قارن بين المواد الخام النار والطين، رأى النار مضيئة ومحرقة وتعلو، ورأى في المقابل بأن الطين داكن وساكن ويوطأ بالأقدام، لكنه غفل عن الجوهر، النار تحرق وتدمر، بينما الطين يزرع وينبت بالحياة ويبني الحضارات. كم مرة في حياتنا المهنية أو الاجتماعية حكمنا على شخص بناء على مظهره أو عائلته أو نسبه أو حسبه، ونسينا جوهر الكفاءة والأخلاق. الأمر الثاني أن إبليس كان يعبد الله قبل آدم بآلاف السنين، شعر أن هذا الوافد الجديد لا يستحق التكريم، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فكلمة أنا خير منه هي الجملة التي تفرق بين الزوجين، وهي التي تشعل الحروب الأهلية، وهي التي تفشل الكثير من الشراكات. فكلما قال الإنسان أنا تذكر من قالها قبله وكيف كانت نهايته. كانت نهايته الطرد، الطرد من الرحمة والطرد من الجنة. قيمتك الحقيقية ليست في من أنت أو مما خلقت أو ماذا تملك، وإنما تكون في امتثالك للحق وتواضعك للخلق. هذا ما يمكن أن نخرج به من هذه القصة التي فيها ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مؤسسات في بناء المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بكل عمل شريف، وطبتم في ظلال هذا الدين الحنيف. ما أروع ما يربي هذا الدين الحنيف عليه أهله، ومن ذلك ما أكده من المسؤولية المشتركة ببناء مجتمعهم تقوم على تعاونهم وتكافلهم وتبادل المنافع فيما بينهم وتحقيق المصالح العامة ليعم الخير. ويدرك الواعون أن الجهود المنظمة تخدم الهانئين بظلال المجتمع، وتعزز الفضائل بينهم، وتحفظ مصالحهم. إنها من صور الأعمال الصالحة التي يؤجر صناعها حينما يتجهون إليها بنية خالصة ومقصد حسن. ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة تؤدي أدوارا مهمة في المجتمع، فما أقوى المجتمعات التي ينشط فيها أهلها بمؤسساتهم الوقفية وجمعياتهم الخيرية وفرقهم التطوعية ومؤسساتهم الثقافية وكياناتهم المهنية ونواديهم وهيئاتهم الاجتماعية، وما يعنى بالمرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمل، وما يتعلق بحماية بيئتهم ورعاية شبابهم وغيرها مما يسهم في نهضة مجتمعهم وتنميته واستقراره. وما أجمل التكامل بين المؤسسات مع جهود دولتهم لسد الاحتياجات ونشر ثقافة الوقف والتطوع وتعزيز روح المسؤولية وبناء جسور الخير تعاونا وتكاتفا بين أفراد المجتمع، ودعما للمبادرات النافعة وغرسا لقيم الرحمة والإحسان والعطاء والانتماء، فتتوثق الأواصر وتقوى الوشائج ويزداد التماسك. وما أروع أولئك المخلصين الذين يدعمون على حب بمشاركات فاعلة وبما يجودون به من وقت ومال وخبرة ومهارة وأفكار بناءة، ملتزمين بالأنظمة، محافظين على الشفافية، مؤدين الأمانة خير أداء، محسنين الإدارة، لتقوم تلك المؤسسات برسالتها على أكمل وجه وتحقق الغايات النبيلة. إن مؤسسات المجتمع المدني رافد من روافد التنمية، وميدان رحب للبر، وتجسيد جميل لقيم هذا الدين، وصورة رائعة من صور إعمار الأرض، ومشهد مؤثر من مشاهد تحقيق التكافل وتعزيز الرحمة ابتغاء مرضات الله. ففي ضوئها تسمو خدمة الوطن على إخلاص وصدق وكفاءة وتعاون. هنيئا هنيئا لمن شق للخير دربا، ليرضي بالسعي في البر ربا، وطاب برحب الظلال سعيدا، لينهل فيها فراتا وعذبا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يوقظ الآفاق بأنفاس ضيائه، فتنطلق نفوس طامحة في سيب فضله وعطائه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون مسك ختام حديثنا ختاما لهذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 126 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا، لنواصل إضافة بعض التفاسير ونتدبر ما تبقى من هذه الآية؟
2: بإذن الله تعالى، وفي التجديد تجديد.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا يتبادر لديك أولا من سؤال يا داود في حلقة هذا اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تحدثنا عن مظاهر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وثمرته.
1: مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى: العمل بما يرضيه مما هو موافق لما شرع على ألسنة رسله، والإيمان باليوم الآخر من مظاهره أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، محاسبا إياها على كل خطوة يخطوها، لأنه سيجد عاقبة عمله في ذلك اليوم الذي لا يغفل فيه عن مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نكمل إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
1: وهل تبقى جزء لم نعربه من هذه الآية؟
2: نعم يا أستاذنا.
1: وما ذلك الجزء؟
2: قوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
1: وهو جزء لا بأس به، طويل شيئا ما. قال فعل
0: ماضي مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: وأين فاعله؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى الله تعالى، لأن الله هو المدعو. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا الضمير عائد إلى رب في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، محكيا عن إبراهيم عليه السلام.
2: ونقول بعد ذلك أن الواو حرف عطف ومن اسم موصول.
1: قال ومن، نعم، أي وأرزق من كفر، لأن الله تعالى هو الذي يرزق. ومن كفر، من
0: اسم موصول يا أستاذنا.
1: نعم، ولك أن تشربه معنى الشرط بدليل وجود الباء في خبره. ومن كفر، كفر
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أما من فهو مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. أين فاعل كفر؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى من.
2: فماذا نقول عن الفاء يا أستاذنا في قوله تعالى فأمتعه؟
1: الفاء جاءت في خبر الموصول تشبيها له بالشرط، لأنه علة لما بعده.
0: يعني أنها رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا؟
1: شبه الموصول بالشرط فجيء بالجواب تشبيها للموصول بالشرط، لأن الكفر بالله سبحانه وتعالى علة لتمتيع الكافر قليلا ثم لاضطراره إلى عذاب النار. فأمتعه قليلا، أمتع
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: أين فاعله؟
2: ضمير مستتر
1: تقديره
0: أنا.
1: نعم، وهذا الضمير ضمير المتكلم عائد إلى الله تعالى. قال ومن كفر فأمتعه.
2: فهل نقول عن الهاء في فأمتعه أنها مفعول به؟
1: إنها مفعول به طبعا لأمتع، لأن متع يتعدى إلى مفعول واحد، تقول متعت فلانا بكذا. قليلا صفة لمصدر محذوف.
2: وما هو هذا المصدر؟
1: تمتيعا قليلا، فأمتعه تمتيعا قليلا، والمراد بالتمتيع القليل في الدنيا.
0: ولكن يا أستاذنا لماذا أطلق التمتيع على الرزق؟
1: أطلق التمتيع على الرزق لأن التمتيع فيه استمتاع، والرزق يستمتع به، والمتاع هو ما يتلذذ به ويستمتع به. لذلك قال الله تعالى أمتعه قليلا، ولم يقل أرزقه قليلا.
2: ثم حرف عطف وترتيب.
1: جميل جدا، وهذا الترتيب بمهلة، ولذلك قال ثم أضطره إلى عذاب النار. والاضطرار إلى عذاب النار متى يكون؟
0: يوم القيامة،
1: في الآخرة. وبين الدنيا والآخرة مدة بين موت الكافر وبين اضطراره إلى عذاب النار،
2: ولذلك هي مهلة.
1: نعم، أضطر
2: فعل مضارع مرفوع،
1: وفاعله
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا،
1: والهاء
2: مفعول به منصوب،
1: إلى عذاب
0: جار ومجرور،
1: وعذاب مضاف،
2: والنار مضاف إليه،
1: وبئس المصير.
0: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: بئس فعل من أفعال الذم.
0: فعل من أفعال الذم.
1: نعم، والمخصوص بالذم هنا محذوف، أي بئس هي أي النار، أو بئس العذاب، يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى النار، ويمكن أن يكون عائدا إلى العذاب، وبئس المصير أي بئس مصير الكافر.
0: والمصير فاعل مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: نعم، والمخصوص بالذم كما قلت محذوف. انتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية، فماذا لديكما من أسئلة حول معانيها؟
0: السؤال الأول يا أستاذنا، ما نوع الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا؟
1: هذا خطاب وجواب لإبراهيم عليه السلام، حيث قال وارزق أهله من الثمرات دعاء لله، فقد أجابه الله بأن الكافر أيضا أرزقه، ولكن هذا الرزق تمتيع يسير في الدنيا، ثم إذا مات وهو مصر على كفره هذا مصيره، ثم أضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكن ما رأيكما أن نستدرك أو أن نتدارك ما بقي من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة غدا بإذن الله؟
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحوسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. قبل أن توجد الحروب، قبل أن تراق أول قطرة دم، وقبل أن تكتب أول سطور التاريخ البشري، وقعت الكارثة الأولى. لم تكن الكارثة انفجارا كونيا، ولم تكن سلاحا مدمرا، كانت الكارثة مجرد كلمة. نعم، كلمة واحدة كسرت نظام الطاعة في الكون وأعلنت بداية المعارضة الخاسرة. إنها قصة الغرور الذي دمر صاحبه قبل أن يضر عدوه. قصة أول لا قيلت في وجه الحق. نعود بالزمن إلى الوراء، إلى ما قبل وجودنا جميعا، المشهد في الملأ الأعلى، حيث النور والطهارة والملائكة الذين لا يفترون عن التسبيح. في ذلك الجو المهيب يصدر القرار الإلهي العظيم: إني خالق بشرا من طين، مخلوق جديد مادته الطين. هذه المادة تبدو للوهلة الأولى ضعيفة، داكنة صامتة، دائما تكون تحت الأقدام. وبجانب هذا المخلوق الجديد يقف مخلوق آخر، مخلوق ناري، عبد الله طويلا حيث رفع مقامه بين الملائكة، إنه إبليس. فلذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها لحظة مهيبة. الملائكة، تلك المخلوقات النورانية العظيمة، تهوي ساجدة فورا وبلا تردد، استجابة لأمر الله تعالى. حركة جماعية مهيبة تملأ الأفق خضوعا وتسليما. إلا مكانا واحدا بقي واقفا، رأس واحد بقي مرفوعا وسط الساجدين، إنه إبليس، لم يسجد. تخيلوا حجم هذا الشذوذ في هذا المشهد. الكون كله ساجد وهو واقف. لماذا؟ هل لم يسمع الأمر؟ بلى. هل كان عاجزا؟ كلا. لقد كان ينظر إلى آدم نظرة فاحصة، نظرة المقيم أو نظرة المقيم المادي. يسأله الله تعالى وهو أعلم به: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نطق إبليس بالجملة التي أصبحت دستورا لكل متكبر ومغرور إلى يوم القيامة. لم يقل أخطأت، ولم يطلب المغفرة، بل قدم مرافعة منطقية فاسدة، فقال بصوت يقطر غطرسة: أنا خير منه، خلقته من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. دعونا نخرج من المشهد التاريخي لندخل إلى واقعنا اليوم. ما فعله إبليس لم يكن مجرد عصيان، بل كان تأسيسا لمدرسة فكرية خطيرة نراها كل يوم في حياتنا. إنها مدرسة أنا خير منه. إبليس وقع في خطأين قاتلين. الأول القياس المادي السطحي، فإبليس قارن بين المواد الخام النار والطين، رأى النار مضيئة ومحرقة وتعلو، ورأى في المقابل بأن الطين داكن وساكن ويوطأ بالأقدام، لكنه غفل عن الجوهر. النار تحرق وتدمر، بينما الطين يزرع وينبت بالحياة ويبني الحضارات. كم مرة في حياتنا المهنية أو الاجتماعية حكمنا على شخص بناء على مظهره أو عائلته أو نسبه أو حسبه، ونسينا جوهر الكفاءة والأخلاق. الأمر الثاني أن إبليس كان يعبد الله قبل آدم بآلاف السنين، شعر أن هذا الوافد الجديد لا يستحق التكريم، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فكلمة أنا خير منه هي الجملة التي تفرق بين الزوجين، وهي التي تشعل الحروب الأهلية، وهي التي تفشل الكثير من الشراكات. فكلما قال الإنسان أنا تذكر من قالها قبله وكيف كانت نهايته. كانت نهايته الطرد من الرحمة والطرد من الجنة. قيمتك الحقيقية ليست في من أنت أو مما خلقت أو ماذا تملك، وإنما تكون في امتثالك للحق وتواضعك للخلق. هذا ما يمكن أن نخرج به من هذه القصة التي فيها ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وجعل لكل شيء في هذا الكون مقدارا معلوما وميزانا محسوما. نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الخالق في دقة المخلوق، وأدرك أن عمارة الأرض لا تستقيم بالفوضى ولا تنهض بالعشوائية، بل ترتقي بنواميس الجودة وإحكام الصنعة. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي جعل الإتقان فريضة كقيام الليل، ورأى في يد الصانع الماهر قبسا من نور الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي وأصلاء المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنستكمل تأملاتنا في محراب الصناعة الداودية، لكننا اليوم ننتقل من تليين المادة إلى هندسة الدقة. نقف عند أعظم قاعدة في تاريخ إدارة الجودة، قاعدة نزلت من السماء لتضبط حركة المصانع في الأرض، إنها فلسفة وقدر في السرد. فما هو هذا السرد؟ وكيف تحولت حلقات الحديد إلى درس بليغ في انضباط المعايير؟ وكيف يكون المؤمن في مهنته مهندسا لا يرضى بأنصاف الحلول ولا يقبل بما دون الكمال البشري المستطاع؟ لنخشع قليلا أمام هذا النص القرآني المعجز من سورة سبأ، حيث يخاطب الله نبيه داود عليه السلام قائلا: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا أيها المفكرون هذه الكلمة العجيبة، السرد. السرد هو نزج حلقات الدرع بعضها ببعض وتثبيتها بالمسامير. كانت الدروع قبل داود صفائح ثقيلة مصمتة تعيق المقاتل، فألهمه الله أن يصنعها حلقات متداخلة لتكون سابغات، أي واسعات مرنات تغطي الجسد ولا تقيده. ولكن العبقرية الربانية تتجلى في الأمر الثاني، وقدر في السرد. قال علماء التفسير كابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تجعل المسمار دقيقا فيقلق وينفلت، ولا تجعله غليظا فيفصم الحلقة ويكسرها. يا لها من دقة مذهلة، إنه تأسيس لمصطلح المواصفات والمقاييس قبل أن يعرفه العالم الحديث بآلاف السنين. الله تعالى لا يطلب من داود مجرد الإنتاج، بل يطلب منه جودة الإنتاج. إن زيادة مليمتر واحد في سمك المسمار قد تمزق الدرع في أرض المعركة، فيقتل الفارس وتهزم الأمة بسبب خطأ معياري صغير. لذلك جاء التوجيه: قدر أي احسب المسافات واضبط الأحجام بعين المهندس الخبير. وتأملوا كيف ختمت الآية بقوله: إني بما تعملون بصير. ليكون الرقيب على جودة الصنعة ليس المفتش البشري، بل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أرقى مراتب الإتقان. ومن هذه المدرسة الداوودية استقى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم منهجه في الأخذ بالأسباب والاعتناء بالدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بوحي السماء والمحفوظ بعناية الله، لم يدخل معركة قط بلا إعداد هندسي وعسكري دقيق. في غزوة أحد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين ظاهر بينهما، أي جمع بينهما لزيادة الحماية. لم يقل أنا نبي ويكفيني الدعاء، بل باشر قانون الدفاع بأرقى ما وصلت إليه صناعة السلاح في زمانه. وقد أرسى صلى الله عليه وسلم دستور الدقة في العمل حين حضر دفن أحد أصحابه، فرأى في اللحد فجوة أو ميلا في التراب، فلم يعجبه ذلك، بل أمر بتسويتها وسد خللها. فقال له بعضهم: يا رسول الله، أينفعه ذلك أو يضره؟ فقال بحكمة تنطق بروح الحضارة: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وفي رواية أن يتقن. انظروا أيها الأحبة إلى هذه النظرة الثاقبة. إذا كان الإتقان والاهتمام بالتفاصيل الهندسية مطلوبا في عمل سيواريه التراب بعد لحظات، فكيف بصناعة السفن، وكيف ببناء الجسور، وكيف ببرمجة الحواسيب التي تتوقف عليها أرواح الناس وأقواتهم؟ إن الإتقان ليس مظهرا، بل هو تقوى تتجلى في صورة عمل محكم. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا عمليا لمفهوم قدر في السرد في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى غزوة الأحزاب وإلى ذلك العقل الهندسي الفذ سلمان الفارسي رضي الله عنه. حين أحيطت المدينة بعشرة آلاف مقاتل، لم يلجأ المسلمون إلى الارتجال، بل نهض سلمان ليقدم مشروعا عسكريا يعتمد على الدقة المتناهية: حفر الخندق. لم يكن الخندق مجرد حفرة عشوائية، بل كان سردا هندسيا مقدرا بالمتر والشبر. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم حفره على الصحابة، جاعلا لكل عشرة رجال 40 ذراعا يحفرونها، وكان العرض والعمق محسوبين بدقة، بحيث لا تستطيع خيول المشركين أن تقفزه لعرضه، ولا يستطيع الرجال أن ينزلوا فيه ويتسلقوه لعمقه. هذه الدقة المذهلة هي امتداد لسر الصنعة الداودية. لقد تعلم الصحابة أن النصر لا ينزل على أمة متواكلة، بل ينزل على أمة أعدت ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد هنا يعني انتقاء الأجود وتطبيق المعايير التي لا تترك للصدفة مجالا. إنهم قدروا في السرد ترابا وصخرا، كما قدر داود حديدا ونارا.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني إلى واقعنا الذي نحياه. كم نعاني اليوم من غياب فقه قدر في السرد في صنائعنا وتجارتنا. كم من بناية تصدعت لأن المقاول لم يقدر في السرد، وكم من مشروع فشل لأن التخطيط كان عشوائيا والمعيار كان مختلا. لقد ظن بعضنا أن الدقة والنظام هي من صفات الأمم الغربية، ونسينا أن قرآننا هو الذي وضع لبنة إدارة الجودة الشاملة حين جعل المحاسبة عليها أمام الله. سواء كنت أيها الأخ طبيبا تشخص داء، أو معلما تضع منهجا، أو مبرمجا تكتب شفرة رقمية، أو عاملا تشد صامولة في محرك، فأنت مخاطب بقوله وقدر في السرد. لا تقبل بعبارة لا بأس أو يفي بالغرض. إذا كان بإمكانك أن تأتي بالأكمل والأمثل، إن الأمة التي تتساهل في المعايير الصغيرة هي أمة تمهد لسقوطها الكبير. كن داوودي النزعة، صلبا في أمانتك، دقيقا في حساباتك، لتكون صنعتك درعا يحميك من السؤال يوم القيامة، ويحمي أمتك من هوان التبعية.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، لنجعل من الدقة عقيدة نربي عليها أبناءنا، علموهم أن المسلم لا يقترن اسمه بالفوضى، ولا يعرف عمله بالرداءة. إن الحياة ميدان للسباق، والسبق فيه لمن أحكم صنعته وصدق مع ربه ونصح لأمته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا بصيرة داود وحكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الإتقان في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل ما تكتسبه أيدينا حلالا طيبا محكما مقبولا. طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد تقدم أن اسماء أن اسم الله، وأن خبرها لا يهدي القوم الكافرين، وقد وقع خبر أن جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يهدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وياء يهدي محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من الفعل يهدي، واللام من كلمة القوم، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. القوم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الكافرين صفة لكلمة القوم منصوبة، وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر، لأنه معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه الذي قبله وهو في محل جر. والتقدير: ذلك باستحبابهم وعدم هدايتهم. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم معطوف على بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 108 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ الاسم الموصول الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ، وصلة الموصول طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. طبع فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على قلوبهم على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قلوب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه،
والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على متعلق بالفعل طبع، طبع الله على قلوبهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل طبع، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل طبع. وسمعهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سمع اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأبصارهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبصار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي في محل رفع عند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل رفع. والجملة الفعلية أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وأولئك هم الغافلون جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في خبر أولئك أن يكون جملة، ويجوز أن يكون مفردا على جعل هم ضمير فصل، لأنهم في هذا الموضع يجوز أن تكون ضمير فصل، والضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد تحقق الشرط الثاني أيضا، فقد جاء بعد ضمير الرفع اسم اتصل بأل وهو الغافلون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. فنقول في الإعراب على هذا الوجه، أي على جعل الخبر مفردا، هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم من كلمتهم

0: واللام من كلمة الغافلون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصاً من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وعند من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب ومحله محل ما قبله، فضمير الفصل في محل رفع، وعند من يقول إن محله محل ما بعده فهو في محل رفع أيضا، لأن ما بعده في محل رفع. والمشهور في الدرس النحوي الأول وهو أن ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الغافلون. الغافلون خبر المبتدأ أولئك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة يكون الضمير هم مبتدأ ثانيا، فنقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. الغافلون خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ الثاني ومن خبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة كبرى، فإن المبتدأ وقع خبره جملة اسمية. والجملة الكبرى وهي أولئك هم الغافلون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية التي قبلها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية التاسعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، جملة استئنافية. وهذه الجملة الاستئنافية صدرت بلا، ولا هنا التي جاء بعدها جرم اشتهر أنها للتي لنفي الجنس، وللتي لنفي الجنس تعمل عمل إن، فتدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ويكون الواقع بعدها اسمها، ويأتي بعد الاسم خبرها، ولذلك نبدأ الإعراب على هذا الوجه. ومعنى لا جرم أي لا بد على ما جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فالمعنى لا بد أنهم في الآخرة، وتفسيرها حقا على ما جاء في كتاب العين أيضا، وعلى هذا يكون المعنى حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نقول في الإعراب على هذا الوجه لا هي للتي لنفي الجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جرم اسم للتي لنفي الجنس، والذي سنفصل الإعراب فيه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، وأسأل الله أوقاتك بالخير والمسرات.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمرا وإلحاقا بالحديث في اللقاء السابق عن طريق السعادة. لا شك أستاذنا الفاضل أن السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال. بدأنا الحديث أستاذنا عن الآيات وبعض الأحاديث التي تكلمت عن أساس السعادة للمرء في الدنيا سواء كان أو في الآخرة. اليوم هل لك أستاذنا الفاضل، بعد أن تحدثنا عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هل لك أن تمهد لنا الحديث حول موضوع سبل وطرق السعادة أستاذنا الفاضل؟
3: نعم، لا شك أن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يتمنى السعادة ويبحث عنها بكل ما أوتي من قوة.
2: نعم.
3: إلا أن بعض الناس ضلوا طريقها فعجزوا عن تحقيق مآربهم. فالخطأ الفادح والعيب القادح أن يعتقد الإنسان أن السعادة في المال وإن كثر،
2: في الماديات يعني،
3: أو في الماديات. نعم.
2: نعم. جميل.
3: أو في الصحة مهما بلغت، لأن أقوام طلبوا السعادة من هذه الناحية فضلوا الطريق وبلغ بهم الأمر إلى أن خسروا الدنيا والآخرة وحرموا السعادة والبركة، سعادة دنيوية وأخروية.
2: جميل أستاذنا، أنت ذكرت شيء جميل هنا، شيء مهم، أن السعادة ليست في الماديات فقط، لكن إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، وطبعا وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، كيف نوفق في ذلك أستاذنا علي بين الإنسان، بين السعادة في الجانب المادي والجانب الروحي أستاذنا الفاضل؟
3: طبعا نحن دائما نتحدث ونقول يعني فيما سبق أن الإنسان متكون من جانبين، جانب مادي وجانب روحي.
2: نعم.
3: لابد أن يوفر المطالب المادية لجسده والمطالب الروحية. فالمطالب المادية هو ما يحتاجه الإنسان من أكل وشراب وبيع وشراء ومقتنيات إلى غير ذلك. والجانب الروحي هو جانب العبادة، الصلاة والصيام والزكاة إلى غير ذلك. فلا يتغلب جانب على جانب، يعني لا يأتي إنسان وينهمك في هذه الدنيا خلف الماديات وخلف متاع الدنيا ويظن أن هناك السعادة،
2: لكن هي تبقى جزء من السعادة.
3: نعم، تبقى جزء من السعادة إذا إذا اعتدل الإنسان فيها. وسوف نتحدث عن أمثلة في القرآن الكريم جاءت يظنون أن السعادة في المال فآل بهم المآل إلى الشقاء. أيضا الجانب الروحي وجانب العبادة لا يغلبه الإنسان على الجانب أيضا الدنيوي. لا يقول أنا سأعتكف في المسجد طول الدهر، أو سأصوم طول الدهر، أو أنني سأبتعد عن الدنيا وملذاتها وأزهد زهد تام ولا ألتقي إلى هذه الدنيا أبدا، فهذا أيضا خطأ. ونحن قلنا في الحلقات السابقة أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منهم أنني لا أتزوج النساء، وقال ذلك بأنني لا أفطر، أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أيضا أنا لا أنام، أقوم الليل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العموم أن الإنسان لا يغلب جانب على جانب، لأن الحياة المادية مرتبطة بالحياة الروحية، والحياة الروحية مرتبطة بالحياة المادية. المال يحتاج له الإنسان في البيع والشراء، ويحتاج له في الإنفاق، وكل ذلك من مجالب السعادة ومن طرق السعادة. الأمثلة على ذلك أن بعض الناس طلبوا السعادة في المال، مثل قارون، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن قارون في الكتاب، في كتابه العظيم. قارون ملأ خزائنه بالأموال الطائلة والكنوز الهائلة، وظن أنه السعيد وحده، فبغى وتكبر وظلم وتجبر، لم يشكر النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها والتي أمده بها، ادعى أن ذلك مما أوتيه بعلمه، مما أوتيه بعلمه، قال إنما أوتيته بعلمي،
2: نسبه إلى نفسه.
3: نعم. إنما
2: الفضل الذي فيه والنعمة التي فيها
3: على علم عندي،
2: نسبها إلى نفسه.
3: نعم. نعم. إن قارون كان من قوم موسى
2: فبغى
3: عليهم.
2: نعم.
3: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بعدين قال إنما أوتيته على علم عندي، فدفعه لذلك إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى، فخسفنا به وبداره الأرض. يقول الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فطلب السعادة في المال ولم يتبع القوانين الإلهية في تصريف المال. قال الله عز وجل له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة،
2: حتى لا يفتكر المرء أن نقصد من يملك مال كثير يهلك بهذا المال.
3: لا لا لا لا، الإنسان
2: ليس هنا هذا.
3: إذا قام بواجب هذا المال فإنه لن يهلك،
2: هذا يرفع من قدره.
3: إذا سخر هذا المال،
2: نعم،
3: لسعادته الدنيوية والأخروية لن يهلك. قال ولا تنسى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن
2: كما أحسن
3: الله إليك.
2: فلم
3: يستمع هو إلى هذه النصائح الربانية، وإنما يعني تعاظم وتكبر واستكبر،
4: نعم،
3: فخسفنا به وبداره الأرض، فلم تكن هناك له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين.
4: حتى الطائفة الأخرى التي كانت تتمنى أن تكون
3: تمنت أن لو تكن عاد،
4: نعم،
3: لم تؤتى مثل،
4: نعم،
3: ما أوتي قارون،
4: نعم،
3: عندما تمنوا أن، نعم، يكون لهم مثل ما أوتي قارون، بعد ذلك يعني تنصلوا وتمنوا أن،
4: نعم،
3: هذه النعم لم تكن معهم.
4: نعم.
3: فعلى العموم أن السعادة ليست في المال، والمال هو جزء من أجزاء السعادة والطرق النجاة في الدنيا والآخرة إذا سخر في مرضات الله.

0: الله سبحانه وتعالى.
1: جميل أستاذنا، ونحن نتحدث في هذه النقطة المهمة وهي عن المال، ومن آتاه الله سبحانه وتعالى المال إما أن يرفعه وإما أن يهلكه هذا المال. لقد أدركنا الوقت، لعلنا نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نواصل الحديث في هذا الجانب كذلك
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل إذا كان الوقت قد انتهى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. وواشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. مثلت سلطنة عمان المنطقة العربية في أعمال اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت في أعمال قمة تحويل التعليم TES 4 بلس بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وناقش اجتماع القادة أعضاء اللجنة التوجيهية عددا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مرونة الأنظمة التعليمية وقدرتها على مواجهة الأزمات واعتماد إطار مرجعي مشترك لمسارات التمويل المستدام للتعليم، بما يدعم إصلاح سياسات التمويل ويدعم التنسيق بين قطاعات التعليم والمالية والتنمية. كما تناول الاجتماع بحث الأولويات الاستراتيجية للأجندة العالمية للتعليم لما بعد عام 2030. وأكدت سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله أنبو سعيدية وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية المساندة أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة التوجيهية تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورها في صياغة التوجهات العالمية للتعليم، وتجسد حرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأنظمة التعليمية ودعم المبادرات التي تخدم مستقبل التعليم في المنطقة العربية. وأشارت سعادتها إلى أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة والتمويل المستدام، مؤكدة على أن تجربة سلطنة عمان تمثل نموذجا متقدما في هذه المجالات. أكدت سلطنة عمان التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار بيان سلطنة عمان أمام الجمعية العامة الذي ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان الذي أدى المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة إلى الأهمية التي توليها وزارة الصحة للاستثمار في صحة الأم والطفل كركيزة للتنمية المستدامة، مستعرضا تطوير المنظومة الصحية الوطنية القائمة على العدالة والتغطية الشاملة وحماية حقوق الإنسان. وركز البيان الضوء على نيل سلطنة عمان شهادة التحقق العالمية من منظمة الصحة العالمية عام 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنجح في القضاء على انتقال الفيروس والزهري من الأم إلى الطفل. وجددت سلطنة عمان في ختام بيانها مواصلة العمل بتوصيات منظمة الصحة العالمية وتطوير أنظمة الرصد والوقاية والعلاج ورفع الوعي المجتمعي لاستدامة هذا الإنجاز الصحي الوطني ودعم المستهدفات الدولية ذات الصلة. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران بتقديم بيان
تتعهد فيه على عدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال طهران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي سياق متصل قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد على الرغم من تبادل الضربات والتهديدات بين الجانبين. وأكدت واشنطن على التزامها بإيجاد حل مع طهران وأن محادثاتهم الفنية المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مشيرة في الوقت ذاته على وجود استعدادات لشن ضربات على إيران إذا دعت الحاجة، لكن تقول إنها ستفسح المجال حاليا للدبلوماسية وأنها تجري مع عدد من الدول في المنطقة مشاورات سياسية لخفض التصعيد. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت ممولا رئيسيا للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنائي وثلاثة عشر فردا وكيانات، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاث شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بعكس ما يدعيه وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة التاسعة من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الأوضاع في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران. ودعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تهدد السلامة والأمن النوويين. وأضاف غروسي أن الوكالة تواصل متابعة التطورات المتعلقة بالمحطة، مؤكدا أن أي عمل عسكري يستهدف المنشأة النووية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة. وفي الشأن اللبناني قالت وسائل إعلام لبنانية وأمريكية إن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق في هذا الشأن مع البلدين، كما ستبدأ واشنطن التوصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية بشكل فاعل على استعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى امتداد بيروت بشكل أوسع. هذا وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارتين نفذهما الطيران المسير للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة الأولى استهدفت شخصا كان يستقل دراجة نارية على طريق دوحة بلد كفرمان مما أسفر عن مقتله. وأضافت الوكالة أن الغارة الثانية استهدفت شخصا آخر داخل سيارته في المنطقة نفسها ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة عشرة أشخاص،
وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ البالستية، ما تسبب في اندلاع حرائق في عدة أحياء. وأضافت أن حريقا اندلع في مبنى إداري في الجزء الغربي من العاصمة كييف، كما تضرر مبنى غير مأهول. ودعت السلطات الأوكرانية السكان إلى التوجه للملاجئ. في غضون ذلك نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تانانغروغ الواقع على بحر أزوف. وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ وأجلت بعض السكان في هذه المناطق. وأضافت أن عمليات إخماد الحريق في ميناء تانانغروغ بمنطقة روستوف في جنوب روسيا لا تزال جارية. وفي إقليم كورانسدار اندلع حريق في مصفاة إليسكيا النفطية إثر سقوط حطام مسيرة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى. أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين تخطت 4000 وفاة. وقالت السلطات الفنزويلية إن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 16000 شخص. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة الأنقاض وعمليات الإغاثة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين لمنع انتشار الأمراض والأوبئة تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التعافي. هذا وأصدرت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة من الزلزالين في فنزويلا. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 600 حالة وفاة، فيما سجلت السلطات حالتي إصابة جديدتين مشتبه بهما في مناطق لم تشهد إصابات سابقة. وقالت السلطات الكنغولية أن الحالتين المشتبه بهما سجلتا في مدينة كيانسغالي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى نحو 1800 حالة. لقي 28 شخصا مصرعهم في حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتعامل مع آثار الحريق. وأفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، بينما أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أسفه للخسائر البشرية، داعيا إلى بذل كل الجهود في عمليات الإنقاذ وتشديد إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث. أكدت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا وتراجع أسعار الخام. وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري أن يرتفع استهلاك النفط من أدنى مستوياته المسجلة في مايو. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من الخام ارتفع بشكل حاد بنحو 4.1 ملايين برميل يوميا ليصل إلى 98.8 مليون برميل يوميا في يونيو، بعدما ساهم استئناف التدفقات في دعم تعاف جزئي لإنتاج النفط في الخليج. وأشار التقرير إلى أن مخزونات الدول الصناعية الغنية تراجعت رغم زيادة الشحنات البحرية بسبب استمرار انخفاض وارداتها النفطية. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يبدي مرونة رغم الصدمات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح الصندوق أن النمو العالمي على أساس تراكمي لم يشهد تغييرا يذكر منذ إبريل، متوقعا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 3% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل، وهي نسبة لم تشهد تغيرا يذكر منذ شهر إبريل.
كما أشار الصندوق إلى أنه أبقى على توقعاته للنمو على الأمد المتوسط دون تغيير يذكر، مع ملاحظة أن التقدم المحرز في خفض التضخم العالمي توقف. ختام النشرة، تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماع اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة. وواشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

واهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله

0: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اسمعكم.
6: يعقوب بن يوسف بن سالم المبارك.
7: الحواري بن محمد بن سالم الحاتم.
8: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
9: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
10: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
11: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
12: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
13: حامد بن محمد بن عثمان.
4: سليمان بن من؟
14: سليمان بن عساب بن بوانع.
4: نعم.
15: شامي بن سعيد بن شامي.
4: أنت الشامي؟ وين اليمني؟

0: يكون كلكم على وجه. ينبغي يكون طالب كل مسلم وخاصة طالب العلم أن يكون دائم على وجه، وخاصة ويتلقى العلم ويحضر حلقات العلم يكون على وجه، هذا ما يعين على الحفظ والفهم والذكاء تلقي العلم. سمعتم؟ لما لكل مسلم يكون دائما على وجه، يخرج من بيته وهو على وجه إلى أي مكان، وخاصة وهو يحضر حلقات العلم، هكذا ينبغي أن تحرص كل الحرص على هذه الفضيلة. سمعتم؟
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وتركها وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال لتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلظ المقال فيهم منكرا أفعالهم، وهو حديث شهر واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. هذه الأبيات من جوه النظام، من جوهر النظام. أنتم تعرفون جوهر النظام فيش في الأديان والأحكام والآداب والحكم والأخلاق، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية لمن؟ للعلامة المحقق الحذر المدقق المجتهد المطلق الولي الموفق، محي السنن وماحي البدع، مجدد القرن الرابع عشر، نور الدين أبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي رحمة الله عليه، جزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، ويرحم الله فتى لعالي من قلبه في ظلم.

0: العيال. نعم. وهذا الباب باب صلاة الجماعة، هذا هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة. هذا الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يحتوي على 18 بابا وخاتمة. الباب الأول في الأذان والإقامة، الثاني في التوجيه، الثالث في تكبير الإحرام، الرابع في الاستعاذة والقراءة، الخامس في الركوع، السادس في السجود، السابع في القعود للتشهد، الثامن في التسليم، التاسع في سجود السهو، العاشر في حكم ترك الصلاة، الحادي عشر في نواقض الصلاة، الثاني عشر في اللباس، الثالث عشر في الستر، الرابع عشر في صلاة الجماعة، الخامس عشر في المساجد، السادس عشر في صلاة السفر، السابع عشر في صلاة الجمعة، الثامن عشر في صلاة التطوع، خاتمة في أوقات منهي عن الصلاة فيها. هذا الباب، هذا الباب باب كم؟ ما لكم؟
1: الرابع عشر.
0: رابع عشر في ماذا؟ باب صلاة
1: الجماعة.
0: باب صلاة الجماعة. وهذا الباب فيه ثلاث فصول من غير المقدمة، بعد المقدمة فيه ثلاث فصول، فصل في الإمام، الفصل الثاني في أحكام الإمام، والفصل الثالث في أحكام المأمومين. باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تنعقد، نعم، باب صلاة الجماعة أي في الأحكام المختصة بصلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة أي في الأحكام الخاصة بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة أحكام متعددة، هناك أحكام تختص بالإمام، هناك أحكام تختص بالمأموم، وهناك أحكام عامة لصلاة الجماعة، وسيأتي الكلام عليها شيئا فشيئا. صلاة الجماعة تنعقد من اثنين فصاعد، تنعقد من اثنين فصاعدا، لأن صلاة الجماعة مأخوذة من أي شيء؟ من الاجتماع، والاجتماع هو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، أليس كذلك؟ إذا حضركم الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، الخطاب لكم؟
1: اثنين.
0: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما، وفي رواية أفضلكما. نعم. الصلاة الجماعة لا بد لها من إمام ومام. وإيش الدليل على أن الصلاة الجماعة لا بد لها من إمام وماموم؟ قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

0: وضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: أحسن شكرا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلا بد له من إمام ومأموم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة، نعم أكمل، وإذا رأوا، نعم
2: وإذا رأوا تجارة

0: صادقين.
1: شكرا الحديث كثيرة أن صلاة الجماعة لا بد لها من إمام ومأموم. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما، واحد إمام واحد مأموم، ثم لأمكما أكبركما، حديث كثيرة فيها. زين طيب، والاجتماع دائما مطلوب، والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالوحدة ونهى عن الفرقة. قد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوحدة ونهاهم عن الفرقة، وذكرهم نعمته عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بصرعهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم بعد أن كانوا متفرقين متشتتين، وذكرهم الحالة التي كانوا عليها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من العداوة والبغضاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكمل واعتصموا، أكمل
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

0: عظيم.
1: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاتحاد وارتباط القلوب بعضها ببعض واجتماعه على كلمة واحدة من أهم أسباب السعادة وأقوى دواعي مودة والمحبة. فما تمسكت به أمة من الأمم إلا ظهر سلطانها وقويت شوكتها ودامت دولتها وبلغت بالرقي ورغد العيش أقصى الغايات وأرفع الدرجات. وما تخالفت أمة من الأمم واختلت كلمتها وتنازعت في أمرها إلا محل سلطانها وضعفت شوكتها وتلاشت دولتها وكان من نصيبها الفشل والخسران المبين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والإسلام يدعو إلى الوحدة للاجتماع وينهى عن أي شيء يؤدي إلى الفرقة، إلى أي شيء يؤدي إلى التضاغن، ويحب على الأشياء التي تعين على إيش؟ على التكاتف والتعاون، وينهى عن الأشياء التي تفضي إلى الحزازات والبغضاء. كثير من الآيات، كثير من الأحاديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أكمل: يا أيها الذين آمنوا،
2: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: أكمل: يا أيها الناس إنا خلقناكم،
2: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: أحسنت. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وكونوا عباد الله إخوانا. والأحاديث فيها كثيرة التي تحض على إيش؟ على التآلف والتعاون والتكاتف، وتحذر عما يؤدي إلى العداوة والبغواء بين جماعة المسلمين. ولعل نذكر بعض الأحاديث في الحلقة الآتية إن شاء الله، لأن الوقت الآن انتهى. نكتفي الآن بهذا القدر، نكمل ما تبقى من الحديث في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
3: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
3: آمين.
1: ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا،
3: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
3: آمين.
1: واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا،
3: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا،
3: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
3: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
3: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
3: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. قبل أن توجد الحروب، قبل أن تراق أول قطرة دم، وقبل أن تكتب أول سطور التاريخ البشري، وقعت الكارثة الأولى. لم تكن الكارثة انفجارا كونيا، ولم تكن سلاحا مدمرا، كانت الكارثة مجرد كلمة. نعم، كلمة واحدة كسرت نظام الطاعة في الكون وأعلنت بداية المعارضة الخاسرة. إنها قصة الغرور التي أو الذي دمر صاحبه قبل أن يضر عدوه. قصة أول لا قيلت في وجه الحق. نعود بالزمن إلى الوراء، إلى ما قبل وجودنا جميعا. المشهد في الملأ الأعلى، حيث النور والطهارة والملائكة الذين لا يفترون عن التسبيح. في ذلك الجو المهيب يصدر القرار الإلهي العظيم: إني خالق بشرا من طين، مخلوق جديد مادته الطين. هذه المادة تبدو للوهلة الأولى ضعيفة، داكنة صامتة، دائما تكون تحت الأقدام. وبجانب هذا المخلوق الجديد يقف مخلوق آخر، مخلوق ناري، عبد الله طويلا حيث رفع مقامه بين الملائكة، إنه إبليس. فلذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها لحظة مهيبة. الملائكة، تلك المخلوقات النورانية العظيمة، تهوي ساجدة فورا وبلا تردد، استجابة لأمر الله تعالى. حركة جماعية مهيبة تملأ الأفق خضوعا وتسليما. إلا مكانا واحدا بقي واقفا، رأس واحد بقي مرفوعا وسط الساجدين، إنه إبليس، لم يسجد. تخيلوا حجم هذا الشذوذ في هذا المشهد. الكون كله ساجد وهو واقف. لماذا؟ هل لم يسمع الأمر؟ بلى. هل كان عاجزا؟ كلا، لقد كان ينظر إلى آدم نظرة فاحصة، نظرة المقيم أو نظرة المقيم المادي. يسأله الله تعالى وهو أعلم به: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نطق إبليس بالجملة التي أصبحت دستورا لكل متكبر ومغرور إلى يوم القيامة. لم يقل أخطأت، ولم يطلب المغفرة، بل قدم مرافعة منطقية فاسدة، فقال بصوت يقطر غطرسة: أنا خير منه، خلقته من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. دعونا نخرج من المشهد التاريخي لندخل إلى واقعنا اليوم. ما فعله إبليس لم يكن مجرد عصيان، بل كان تأسيسا لمدرسة فكرية خطيرة نراها كل يوم في حياتنا. إنها مدرسة أنا خير منه. إبليس وقع في خطأين قاتلين. الأول القياس المادي السطحي، فإبليس قارن بين المواد الخام النار والطين، رأى النار مضيئة ومحرقة وتعلو، ورأى في المقابل بأن الطين داكن وساكن ويوطأ بالأقدام، لكنه غفل عن الجوهر: النار تحرق وتدمر، بينما الطين يزرع وينبت بالحياة ويبني الحضارات. كم مرة في حياتنا المهنية أو الاجتماعية حكمنا على شخص بناء على مظهره أو عائلته أو نسبه أو حسبه، ونسينا جوهر الكفاءة والأخلاق. الأمر الثاني أن إبليس كان يعبد الله قبل آدم بآلاف السنين. شعر أن هذا الوافد الجديد لا يستحق التكريم، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فكلمة أنا خير منه هي الجملة التي تفرق بين الزوجين، وهي التي تشعل الحروب الأهلية، وهي التي تفشل الكثير من الشراكات. فكلما قال الإنسان أنا تذكر من قالها قبله وكيف كانت نهايته. كانت نهايته الطرد، الطرد من الرحمة والطرد من الجنة. قيمتك الحقيقية ليست في من أنت أو مما خلقت أو ماذا تملك، وإنما تكون في امتثالك للحق وتواضعك للخلق. هذا ما يمكن أن نخرج به من هذه القصة التي فيها ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مؤسسات في بناء المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بكل عمل شريف، وطبتم في ظلال هذا الدين الحنيف. ما أروع ما يربي هذا الدين الحنيف عليه أهله، ومن ذلك ما أكده من المسؤولية المشتركة ببناء مجتمعهم تقوم على تعاونهم وتكافلهم وتبادل المنافع فيما بينهم وتحقيق المصالح العامة ليعم الخير. ويدرك الواعون أن الجهود المنظمة تخدم الهانئين بظلال المجتمع، وتعزز الفضائل بينهم، وتحفظ مصالحهم. إنها من صور الأعمال الصالحة التي يؤجر صناعها حينما يتجهون إليها بنية خالصة ومقصد حسن. ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة تؤدي أدوارا مهمة في المجتمع، فما أقوى المجتمعات التي ينشط فيها أهلها بمؤسساتهم الوقفية وجمعياتهم الخيرية وفرقهم التطوعية ومؤسساتهم الثقافية وكياناتهم المهنية ونواديهم وهيئاتهم الاجتماعية، وما يعنى بالمرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمل، وما يتعلق بحماية بيئتهم ورعاية شبابهم وغيرها مما يسهم في نهضة مجتمعهم وتنميته واستقراره. وما أجمل التكامل بين المؤسسات مع جهود دولتهم لسد الاحتياجات ونشر ثقافة الوقف والتطوع وتعزيز روح المسؤولية وبناء جسور الخير تعاونا وتكاتفا بين أفراد المجتمع، ودعما للمبادرات النافعة وغرسا لقيم الرحمة والإحسان والعطاء والانتماء، فتتوثق الأواصر وتقوى الوشائج ويزداد التماسك. وما أروع أولئك المخلصين الذين يدعمون على حب بمشاركات فاعلة وبما يجودون به من وقت ومال وخبرة ومهارة وأفكار بناءة، ملتزمين بالأنظمة، محافظين على الشفافية، مؤدين الأمانة خير أداء، محسنين الإدارة، لتقوم تلك المؤسسات برسالتها على أكمل وجه وتحقق الغايات النبيلة. إن مؤسسات المجتمع المدني رافد من روافد التنمية، وميدان رحب للبر، وتجسيد جميل لقيم هذا الدين، وصورة رائعة من صور إعمار الأرض، ومشهد مؤثر من مشاهد تحقيق التكافل وتعزيز الرحمة ابتغاء مرضات الله. ففي ضوئها تسمو خدمة الوطن على إخلاص وصدق وكفاءة وتعاون. هنيئاً لمن شق للخير دربا، ليرضي بالسعي في البر ربا، وطاب برحب الظلال سعيدا، لينهل فيها فراتا وعذبا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يوقظ الآفاق بأنفاس ضيائه، فتنطلق نفوس طامحة في سيب فضله وعطائه.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد تقدم أن اسماء أن اسم الله، وأن خبرها لا يهدي القوم الكافرين، وقد وقع خبر أن جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يهدي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. وياء يهدي محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من الفعل يهدي واللام من كلمة القوم. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة، حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وفاعل الفعل يهدي ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. القوم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الكافرين صفة لكلمة القوم منصوبة، وعلامة نصبها الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر، لأنه معطوف على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه الذي قبله وهو في محل جر. والتقدير ذلك باستحبابهم وعدم هدايتهم، فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم معطوف على بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثامنة بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ الاسم الموصول الذين، الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ، وصلة الموصول طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. طبع فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على قلوبهم على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قلوب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف الجر على متعلق بالفعل طبع، طبع الله على قلوبهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل طبع، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل طبع. وسمعهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سمع اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأبصارهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبصار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية، طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي في محل رفع عند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول في هذا الموضع في محل رفع. والجملة الفعلية، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وأولئك هم الغافلون، جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في خبر أولئك أن يكون جملة، ويجوز أن يكون مفردا على جعل هم ضمير فصل، لأنهم في هذا الموضع يجوز أن تكون ضمير فصل، والضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان. الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد تحقق الشرط الثاني أيضا، فقد جاء بعد ضمير الرفع اسم اتصل بأل وهو الغافلون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. فنقول في الإعراب على هذا الوجه، أي على جعل الخبر مفردا، هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم من كلمة هم واللام من كلمة الغافلون. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وعند من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب ومحله محل ما قبله، فضمير الفصل في محل رفع. وعند من يقول إن محله محل ما بعده، فهو في محل رفع أيضا، لأن ما بعده في محل رفع. والمشهور في الدرس النحوي الأول، وهو أن ضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، وعلى هذا يكون الخبر مفرداً وهو الغافلون. الغافلون خبر المبتدأ أولئك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة يكون الضمير هم مبتدأً ثانياً، فنقول في الإعراب: هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. الغافلون خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ الثاني ومن خبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة كبرى، فإن المبتدأ وقع خبره جملة اسمية. والجملة الكبرى وهي أولئك هم الغافلون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية التي قبلها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية التاسعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. جملة استئنافية، وهذه الجملة الاستئنافية صدرت بلا، ولا هنا التي جاء بعدها جرم اشتهر أنها لا التي لنفي الجنس، ولا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن، فتدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ويكون الواقع بعدها اسمها، ويأتي بعد الاسم خبرها، ولذلك نبدأ الإعراب على هذا الوجه. ومعنى لا جرم أي لا بد على ما جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فالمعنى لا بد أنهم في الآخرة، وتفسيرها حقا على ما جاء في كتاب العين أيضا، وعلى هذا يكون المعنى حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نقول في الإعراب على هذا الوجه: لا هي لا التي لنفي الجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جرم اسم لا التي لنفي الجنس، والذي سنفصل الإعراب فيه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا في هذا المشهد مع إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم وعجائب قصصه القرآنية. ولا زلنا في هذا المشهد في سورة الشعراء، يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، لنا وللمستمعين والمستمعات. سنجد هنا أيها الأكارم في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وذكرنا في درسين ماضيين في قوله تبارك وتعالى: وألحقني بالصالحين، لماذا يعبر ألحقني؟ لماذا لم يقل مثلا واجعلني من الصالحين؟ وذكرنا في كلامنا عن هذا الأمر في الدرس الأول عندما ذكرنا ألحقني بالصالحين، أي الدرس ليس الماضي الذي قبله، هذه الآن الحلقة الثالثة في قوله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا هنالك طرفا من الآيات التي ذكرت الإلحاق بالصالحين، وأن الصالح لا يزعم أنه صالح، بل يرجو أن يلحق بهم، أن يدخل فيهم، ويقول مثلا كما في قصة الرجل الصالح: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لا يقطع بذلك أنه من الصالحين. إذن هنا يقول الله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا في اللقاء الماضي جانبا أن يكون هذا المسلم مع المؤمنين، مع الصالحين، في أماكنهم، في صلواتهم، في حلقات علمهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في إعانتهم للفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين. هؤلاء الذين يذكر الله عز وجل أماكنهم في أي مكان هم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يذكر صفاتهم، هذه الصفات العظيمة الرائعة. إذن هذه أماكنهم، فكونوا معهم. وهذا ليس مقتصرا على الرجال، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كذلك المرأة تذهب وتستمع إلى الدروس وتحضر الجمع والجماعات عندما يتيسر لها ذلك، ولا تضع شيئا من الواجبات التي عليها. هنا إذن سنجد في وألحقني بالصالحين تواضع هؤلاء الأنبياء الكرام، فهم مع كونهم في قمة أهل الصلاح والدين يدعون أن يلحقوا بهم، فالصالح يرى أن غيره من أهل الصلاح أفضل منه في الصلاح والقرب من الله تعالى. ولذا نجد القرآن الكريم يربينا أن لا ندعي الصلاح. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن تواضع من الأنبياء عليه السلام عندما يقول: وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، وأدخلني في عبادك الصالحين. وهذا الذي نختم به مجلسنا ونقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وجعل لكل شيء في هذا الكون مقدارا معلوما وميزانا محسوما. نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الخالق في دقة المخلوق وأدرك أن عمارة الأرض لا تستقيم بالفوضى ولا تنهض بالعشوائية، بل ترتقي بنواميس الجودة وإحكام الصنعة. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي جعل الإتقان فريضة كقيام الليل، ورأى في يد الصانع الماهر قبسا من نور الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي وأصلاء المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنستكمل تأملاتنا في محراب الصناعة الداودية، لكننا اليوم ننتقل من تليين المادة إلى هندسة الدقة. نقف عند أعظم قاعدة في تاريخ إدارة الجودة، قاعدة نزلت من السماء لتضبط حركة المصانع في الأرض، إنها فلسفة وقدر في السرد. فما هو هذا السرد؟ وكيف تحولت حلقات الحديد إلى درس بليغ في انضباط المعايير؟ وكيف يكون المؤمن في مهنته مهندسا لا يرضى بأنصاف الحلول ولا يقبل بما دون الكمال البشري المستطاع؟ لنخشع قليلا أمام هذا النص القرآني المعجز من سورة سبأ، حيث يخاطب الله نبيه داود عليه السلام قائلا: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا أيها المفكرون هذه الكلمة العجيبة، السرد. السرد هو نسج حلقات الدرع بعضها ببعض وتثبيتها بالمسامير. كانت الدروع قبل داود صفائح ثقيلة مصمتة تعيق المقاتل، فألهمه الله أن يصنعها حلقات متداخلة لتكون سابغات، أي واسعات مرنات تغطي الجسد ولا تقيده. ولكن العبقرية الربانية تتجلى في الأمر الثاني، وقدر في السرد. قال علماء التفسير كابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تجعل المسمار دقيقا فيقلق وينفلت، ولا تجعله غليظا فيفصم الحلقة ويكسرها. يا لها من دقة مذهلة، إنه تأسيس لمصطلح المواصفات والمقاييس قبل أن يعرفه العالم الحديث بآلاف السنين. الله تعالى لا يطلب من داود مجرد الإنتاج، بل يطلب منه جودة الإنتاج. إن زيادة مليمتر واحد في سمك المسمار قد تمزق الدرع في أرض المعركة، فيقتل الفارس وتهزم الأمة بسبب خطأ معياري صغير. لذلك جاء التوجيه: قدر، أي احسب المسافات واضبط الأحجام بعين المهندس الخبير. وتأملوا كيف ختمت الآية بقوله: إني بما تعملون بصير. ليكون الرقيب على جودة الصنعة ليس المفتش البشري، بل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أرقى مراتب الإتقان. ومن هذه المدرسة الداودية استقى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم منهجه في الأخذ بالأسباب والاعتناء بالدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بوحي السماء والمحفوظ بعناية الله، لم يدخل معركة قط بلا إعداد هندسي وعسكري دقيق. في غزوة أحد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين ظاهر بينهما، أي جمع بينهما لزيادة الحماية. لم يقل أنا نبي ويكفيني الدعاء، بل باشر قانون الدفاع بأرقى ما وصلت إليه صناعة السلاح في زمانه. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم دستور الدقة في العمل حين حضر دفن أحد أصحابه فرأى في اللحد فجوة أو ميلا في التراب، فلم يعجبه ذلك بل أمر بتسويتها وسد خللها. فقال له بعضهم: يا رسول الله، أينفعه ذلك أو يضره؟ فقال بحكمة تنطق بروح الحضارة: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وفي رواية أن يتقن. انظروا أيها الأحبة إلى هذه النظرة الثاقبة. إذا كان الإتقان والاهتمام بالتفاصيل الهندسية مطلوبا في عمل سيواريه التراب بعد لحظات، فكيف بصناعة السفن، وكيف ببناء الجسور، وكيف ببرمجة الحواسيب التي تتوقف عليها أرواح الناس وأقواتهم؟ إن الإتقان ليس مظهرا بل هو تقوى تتجلى في صورة عمل محكم. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا عمليا لمفهوم قدر في السرد في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى غزوة الأحزاب وإلى ذلك العقل الهندسي الفذ سلمان الفارسي رضي الله عنه. حين أحيطت المدينة بعشرة آلاف مقاتل لم يلجأ المسلمون إلى الارتجال، بل نهض سلمان ليقدم مشروعا عسكريا يعتمد على الدقة المتناهية: حفر الخندق. لم يكن الخندق مجرد حفرة عشوائية، بل كان سردا هندسيا مقدرا بالمتر والشبر. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم حفره على الصحابة، جاعلا لكل عشرة رجال 40 ذراعا يحفرونها، وكان العرض والعمق محسوبين بدقة، بحيث لا تستطيع خيول المشركين أن تقفزه لعرضه، ولا يستطيع الرجال أن ينزلوا فيه ويتسلقوه لعمقه. هذه الدقة المذهلة هي امتداد لسر الصنعة الداودية. لقد تعلم الصحابة أن النصر لا ينزل على أمة متواكلة، بل ينزل على أمة أعدت ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد هنا يعني انتقاء الأجود وتطبيق المعايير التي لا تترك للصدفة مجالا. إنهم قدروا في السرد ترابا وصخرا كما قدر داود حديدا ونارا.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني إلى واقعنا الذي نحياه. كم نعاني اليوم من غياب فقه قدر في السرد في صنائعنا وتجارتنا. كم من بناية تصدعت لأن المقاول لم يقدر في السرد، وكم من مشروع فشل لأن التخطيط كان عشوائيا والمعيار كان مختلا. لقد ظن بعضنا أن الدقة والنظام هي من صفات الأمم الغربية، ونسينا أن قرآننا هو الذي وضع لبنة إدارة الجودة الشاملة حين جعل المحاسبة عليها أمام الله. سواء كنت أيها الأخ طبيبا تشخص داء، أو معلما تضع منهجا، أو مبرمجا تكتب شفرة رقمية، أو عاملا تشد صامولة في محرك، فأنت مخاطب بقوله: وقدر في السرد. لا تقبل بعبارة لا بأس أو يفي بالغرض. إذا كان بإمكانك أن تأتي بالأكمل والأمثل، إن الأمة التي تتساهل في المعايير الصغيرة هي أمة تمهد لسقوطها الكبير. كن داوديا النزعة، صلبا في أمانتك، دقيقا في حساباتك، لتكون صنعتك درعا يحميك من السؤال يوم القيامة، ويحمي أمتك من هوان التبعية.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، لنجعل من الدقة عقيدة نربي عليها أبناءنا. علموهم أن المسلم لا يقترن اسمه بالفوضى، ولا يعرف عمله بالرداءة. إن الحياة ميدان للسباق، والسبق فيه لمن أحكم صنعته وصدق مع ربه ونصح لأمته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا بصيرة داود وحكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الإتقان في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل ما تكتسبه أيدينا حلالا طيبا محكما مقبولا. طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحات له.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. قبل أن توجد الحروب، قبل أن تراق أول قطرة دم، وقبل أن تكتب أول سطور التاريخ البشري، وقعت الكارثة الأولى. لم تكن الكارثة انفجارا كونيا، ولم تكن سلاحا مدمرا، كانت الكارثة مجرد كلمة. نعم، كلمة واحدة كسرت نظام الطاعة في الكون وأعلنت بداية المعارضة الخاسرة. إنها قصة الغرور التي أو الذي دمر صاحبه قبل أن يضر عدوه. قصة أول لا قيلت في وجه الحق. نعود بالزمن إلى الوراء، إلى ما قبل وجودنا جميعا، المشهد في الملأ الأعلى حيث النور والطهارة والملائكة الذين لا يفترون عن التسبيح. في ذلك الجو المهيب يصدر القرار الإلهي العظيم: إني خالق بشرا من طين، مخلوق جديد مادته الطين. هذه المادة تبدو للوهلة الأولى ضعيفة، داكنة صامتة، دائما تكون تحت الأقدام. وبجانب هذا المخلوق الجديد يقف مخلوق آخر، مخلوق ناري، عبد الله طويلا حيث رفع مقامه بين الملائكة، إنه إبليس. فلذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها لحظة مهيبة. الملائكة، تلك المخلوقات النورانية العظيمة، تهوي ساجدة فورا وبلا تردد استجابة لأمر الله تعالى. حركة جماعية مهيبة تملأ الأفق خضوعا وتسليما. إلا مكانا واحدا بقي واقفا، رأس واحد بقي مرفوعا وسط الساجدين، إنه إبليس، لم يسجد. تخيلوا حجم هذا الشذوذ في هذا المشهد. الكون كله ساجد وهو واقف. لماذا؟ هل لم يسمع الأمر؟ بلى. هل كان عاجزا؟ كلا. لقد كان ينظر إلى آدم نظرة فاحصة، نظرة المقيم أو نظرة المقيم المادي. يسأله الله تعالى وهو أعلم به: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نطق إبليس بالجملة التي أصبحت دستورا لكل متكبر ومغرور إلى يوم القيامة. لم يقل أخطأت ولم يطلب المغفرة، بل قدم مرافعة منطقية فاسدة، فقال بصوت يقطر غطرسة: أنا خير منه، خلقته من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. دعونا نخرج من المشهد التاريخي لندخل إلى واقعنا اليوم. ما فعله إبليس لم يكن مجرد عصيان، بل كان تأسيسا لمدرسة فكرية خطيرة نراها كل يوم في حياتنا. إنها مدرسة أنا خير منه. إبليس وقع في خطأين قاتلين. الأول القياس المادي السطحي، فإبليس قارن بين المواد الخام النار والطين، رأى النار مضيئة ومحرقة وتعلو، ورأى في المقابل بأن الطين داكن وساكن ويوطأ بالأقدام، لكنه غفل عن الجوهر: النار تحرق وتدمر، بينما الطين يزرع وينبت بالحياة ويبني الحضارات. كم مرة في حياتنا المهنية أو الاجتماعية حكمنا على شخص بناء على مظهره أو عائلته أو نسبه أو حسبه، ونسينا جوهر الكفاءة والأخلاق. الأمر الثاني أن إبليس كان يعبد الله قبل آدم بآلاف السنين، شعر أن هذا الوافد الجديد لا يستحق التكريم، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فكلمة أنا خير منه هي الجملة التي تفرق بين الزوجين، وهي التي تشعل الحروب الأهلية، وهي التي تفشل الكثير من الشراكات. فكلما قال الإنسان أنا تذكر من قالها قبله وكيف كانت نهايته. كانت نهايته الطرد من الرحمة والطرد من الجنة. قيمتك الحقيقية ليست في من أنت أو مما خلقت أو ماذا تملك، وإنما تكون في امتثالك للحق وتواضعك للخلق. هذا ما يمكن أن نخرج به من هذه القصة التي فيها ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه

0: اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى، وأرجو أن يكون مسك ختام حديثنا ختاما لهذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 126 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا، لنواصل إضافة بعض التفاسير ونتدبر ما تبقى من هذه الآية؟
2: بإذن الله تعالى، وفي التجديد تجديد.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا يتبادر لديك أولا من سؤال يا داود في حلقة هذا اليوم؟
0: أود منك يا أستاذنا أن تحدثنا عن مظاهر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وثمرته.
1: مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى: العمل بما يرضيه مما هو موافق لما شرع على ألسنة رسله، والإيمان باليوم الآخر من مظاهره أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، محاسبا إياها على كل خطوة يخطوها، لأنه سيجد عاقبة عمله في ذلك اليوم الذي لا يغفل فيه عن مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نكمل إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
1: وهل تبقى جزء لم نعربه من هذه الآية؟
2: نعم يا أستاذنا.
1: وما ذلك الجزء؟
2: قوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
1: وهو جزء لا بأس به، طويل شيئا ما. قال فعل
0: ماضي مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: وأين فاعله؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى الله تعالى، لأن الله هو المدعو. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا الضمير عائد إلى رب في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، محكيا عن إبراهيم عليه السلام.
2: ونقول بعد ذلك أن الواو حرف عطف ومن اسم موصول.
1: قال ومن، نعم، أي وأرزق من كفر، لأن الله تعالى هو الذي يرزق. ومن كفر، من
0: اسم موصول يا أستاذنا.
1: نعم، ولك أن تشربه معنى الشرط بدليل وجود الباء في خبره. ومن كفر، كفر
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أما من فهو مبني على السكون في موضع رفع مبتدأ. أين فاعل كفر؟
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى من.
2: فماذا نقول عن الفاء يا أستاذنا في قوله تعالى فأمتعه؟
1: الفاء جاءت في خبر الموصول تشبيها له بالشرط، لأنه علة لما بعده،
0: يعني أنها رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
1: شبه الموصول بالشرط فجيء بالجواب تشبيها للموصول بالشرط، لأن الكفر بالله سبحانه وتعالى علة لتمتيع الكافر قليلا.

0: قليلا ثم لاضطراره إلى عذاب النار. فأمتعه قليلا، أمتعه
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: أين فاعله؟
2: ضمير مستتر
0: تقديره
1: أنا.
0: نعم، وهذا الضمير ضمير المتكلم عائد إلى الله تعالى، قال ومن كفر فأمتعه.
2: فهل نقول عن الهاء في فأمتعه أنها مفعول به؟
0: إنها مفعول به طبعا لأمتع، لأن متع يتعدى إلى مفعول واحد، تقول متعت فلانا بكذا. قليلا صفة لمصدر محذوف.
2: وما هو هذا المصدر؟
0: تمتيعا قليلا، فأمتعه تمتيعا قليلا، والمراد بالتمتيع القليل في الدنيا.
1: ولكن يا أستاذنا لماذا أطلق التمتيع على الرزق؟
0: أطلق التمتيع على الرزق لأن التمتيع فيه استمتاع، والرزق يستمتع به، والمتاع هو ما يتلذذ به ويستمتع به، لذلك قال الله تعالى أمتعه قليلا ولم يقل أرزقه قليلا.
2: ثم حرف عطف وترتيب.
0: جميل جدا، وهذا الترتيب بمهلة، ولذلك قال ثم أضطره إلى عذاب النار. والاضطرار إلى عذاب النار متى يكون؟
1: يوم القيامة
0: في الآخرة، وبين الدنيا والآخرة مدة بين موت الكافر وبين اضطراره إلى عذاب النار،
2: ولذلك هي مهلة.
0: نعم، أضطر
2: فعل مضارع مرفوع،
0: وفاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا،
0: والهاء
2: مفعول به منصوب،
0: إلى عذاب
1: جار ومجرور،
0: وعذاب مضاف،
2: والنار مضاف إليه،
0: وبئس المصير.
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: بئس فعل من أفعال الذم.
1: فعل من أفعال الذم.
0: نعم، والمخصوص بالذم هنا محذوف، أي بئس هي أي النار أو بئس العذاب. يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى النار، ويمكن أن يكون عائدا إلى العذاب. وبئس المصير أي بئس مصير الكافر.
1: والمصير فاعل مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: نعم، والمخصوص بالذم كما قلت محذوف. انتهى إعراب ما تبقى من هذه الآية، فماذا لديكما من أسئلة حول معانيها؟
1: السؤال الأول يا أستاذنا، ما نوع الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا؟
0: هذا خطاب وجواب لإبراهيم عليه السلام، حيث قال وارزق أهله من الثمرات دعاء لله، فقد أجابه الله بأن الكافر أيضا أرزقه، ولكن هذا الرزق تمتيع يسير في الدنيا، ثم إذا مات وهو مصر على كفره هذا مصيره، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكن ما رأيكما أن نستدرك أو أن نتدارك ما بقي من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة غدا بإذن الله؟
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. قبل أن توجد الحروب، قبل أن تراق أول قطرة دم، وقبل أن تكتب أول سطور التاريخ البشري، وقعت الكارثة الأولى. لم تكن الكارثة انفجارا كونيا، ولم تكن سلاحا مدمرا، كانت الكارثة مجرد كلمة. نعم، كلمة واحدة كسرت نظام الطاعة في الكون

0: وأعلنت بداية المعارضة الخاسرة. إنها قصة الغرور الذي دمر صاحبه قبل أن يضر عدوه، قصة أول لا قيلت في وجه الحق. نعود بالزمن إلى الوراء، إلى ما قبل وجودنا جميعا، المشهد في الملأ الأعلى حيث النور والطهارة والملائكة الذين لا يفترون عن التسبيح. في ذلك الجو المهيب يصدر القرار الإلهي العظيم: إني خالق بشرا من طين، مخلوق جديد مادته الطين. هذه المادة تبدو للوهلة الأولى ضعيفة، داكنة صامتة، دائما تكون تحت الأقدام. وبجانب هذا المخلوق الجديد يقف مخلوق آخر، مخلوق ناري، عبد الله طويلا حيث رفع مقامه بين الملائكة، إنه إبليس. فلذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إنها لحظة مهيبة. الملائكة، تلك المخلوقات النورانية العظيمة، تهوي ساجدة فورا وبلا تردد استجابة لأمر الله تعالى. حركة جماعية مهيبة تملأ الأفق خضوعا وتسليما. إلا مكانا واحدا بقي واقفا، رأس واحد بقي مرفوعا وسط الساجدين، إنه إبليس، لم يسجد. تخيلوا حجم هذا الشذوذ في هذا المشهد. الكون كله ساجد وهو واقف. لماذا؟ هل لم يسمع الأمر؟ بلى. هل كان عاجزا؟ كلا. لقد كان ينظر إلى آدم نظرة فاحصة، نظرة المقيم أو نظرة المقيم المادي. يسأله الله تعالى وهو أعلم به: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هنا نطق إبليس بالجملة التي أصبحت دستورا لكل متكبر ومغرور إلى يوم القيامة. لم يقل أخطأت ولم يطلب المغفرة، بل قدم مرافعة منطقية فاسدة، فقال بصوت يقطر غطرسة: أنا خير منه، خلقته من نار، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. دعونا نخرج من المشهد التاريخي لندخل إلى واقعنا اليوم. ما فعله إبليس لم يكن مجرد عصيان، بل كان تأسيسا لمدرسة فكرية خطيرة نراها كل يوم في حياتنا. إنها مدرسة أنا خير منه. إبليس وقع في خطأين قاتلين. الأول القياس المادي السطحي، فإبليس قارن بين المواد الخام النار والطين، رأى النار مضيئة ومحرقة وتعلو، ورأى في المقابل بأن الطين داكن وساكن ويوطأ بالأقدام، لكنه غفل عن الجوهر. النار تحرق وتدمر، بينما الطين يزرع وينبت بالحياة ويبني الحضارات. كم مرة في حياتنا المهنية أو الاجتماعية حكمنا على شخص بناء على مظهره أو عائلته أو نسبه أو حسبه، ونسينا جوهر الكفاءة والأخلاق. الأمر الثاني أن إبليس كان يعبد الله قبل آدم بآلاف السنين. شعر أن هذا الوافد الجديد لا يستحق التكريم، وهذا نراه كثيرا في حياتنا. فكلمة أنا خير منه هي الجملة التي تفرق بين الزوجين، وهي التي تشعل الحروب الأهلية، وهي التي تفشل الكثير من الشراكات. فكلما قال الإنسان أنا، تذكر من قالها قبله وكيف كانت نهايته. كانت نهايته الطرد، الطرد من الرحمة والطرد من الجنة. قيمتك الحقيقية ليست في من أنت أو مما خلقت أو ماذا تملك، وإنما تكون في امتثالك للحق وتواضعك للخلق. هذا ما يمكن أن نخرج به من هذه القصة التي فيها ما فيها من العبرة والعظة والفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع أقدارنا في الدنيا وفي الآخرة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف مؤسسات في بناء المجتمع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت لحظاتكم بكل عمل شريف، وطبتم في ظلال هذا الدين الحنيف. ما أروع ما يربي هذا الدين الحنيف عليه أهله، ومن ذلك ما أكده من المسؤولية المشتركة ببناء مجتمعهم تقوم على تعاونهم وتكافلهم وتبادل المنافع فيما بينهم وتحقيق المصالح العامة ليعم الخير. ويدرك الواعون أن الجهود المنظمة تخدم الهانئين بظلال المجتمع، وتعزز الفضائل بينهم، وتحفظ مصالحهم. إنها من صور الأعمال الصالحة التي يؤجر صناعها حينما يتجهون إليها بنية خالصة ومقصد حسن. ومؤسسات المجتمع المدني المتعددة تؤدي أدوارا مهمة في المجتمع، فما أقوى المجتمعات التي ينشط فيها أهلها بمؤسساتهم الوقفية وجمعياتهم الخيرية وفرقهم التطوعية ومؤسساتهم الثقافية وكياناتهم المهنية ونواديهم وهيئاتهم الاجتماعية، وما يعنى بالمرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمل، وما يتعلق بحماية بيئتهم ورعاية شبابهم وغيرها مما يسهم في نهضة مجتمعهم وتنميته واستقراره. وما أجمل التكامل بين المؤسسات مع جهود دولتهم لسد الاحتياجات ونشر ثقافة الوقف والتطوع وتعزيز روح المسؤولية وبناء جسور الخير تعاونا وتكاتفا بين أفراد المجتمع، ودعما للمبادرات النافعة وغرسا لقيم الرحمة والإحسان والعطاء والانتماء، فتتوثق الأواصر وتقوى الوشائج ويزداد التماسك. وما أروع أولئك المخلصين الذين يدعمون على حب بمشاركات فاعلة وبما يجودون به من وقت ومال وخبرة ومهارة وأفكار بناءة، ملتزمين بالأنظمة، محافظين على الشفافية، مؤدين الأمانة خير أداء، محسنين الإدارة، لتقوم تلك المؤسسات برسالتها على أكمل وجه وتحقق الغايات النبيلة. إن مؤسسات المجتمع المدني رافد من روافد التنمية، وميدان رحب للبر، وتجسيد جميل لقيم هذا الدين، وصورة رائعة من صور إعمار الأرض، ومشهد مؤثر من مشاهد تحقيق التكافل وتعزيز الرحمة ابتغاء مرضات الله. ففي ضوئها تسمو خدمة الوطن على إخلاص وصدق وكفاءة وتعاون. هنيئا هنيئا لمن شق للخير دربا، ليرضي بالسعي في البر ربا، وطاب برحب الظلال سعيدا، لينهل فيها فراتا وعذبا. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يقبل الصباح، يوقظ الآفاق بأنفاس ضيائه، فتنطلق نفوس طامحة في سيب فضله وعطائه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين طارق. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان له أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون

نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صالح الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا.

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
1: صدق الله العظيم.
2: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. واشنطن تطالب طهران بالتعهد على عدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يفض مجلس الدولة غدا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.

القائمة على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية وإعداد الدراسات المتخصصة وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات بما يعزز منظومة التشريع الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. عالميا، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تطالب إيران ببيان تتعهد فيه بعدم استهداف السفن التجارية، مشيرة إلى أن عدم امتثال إيران بإصدار هذا البيان سيفرض عليها عقوبات. وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ إبريل بات منتهيا. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وذكرت الوزارة أن العقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي و13 فردا وكيانا إيرانية، واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 شركات صرافة كبرى تتخذ من إيران مقرا لها، إضافة لعدد من الشركات الأجنبية. وبحسب الوزارة الأمريكية فإن هذه الشركات نقلت مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وردا على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أوفت بتعهداتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي إن طهران أوفت بوعودها بعكس ما يدعي وزير الخزانة الأمريكي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب انتهاكات وهفوات أخرى ارتكبتها الولايات المتحدة. وشدد عراقجي أن الامتثال لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل متبادل بين الجانبين. اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المحددة الأسبوع المقبل في روما. ومن المقرر أن تعقد جولة التفاوض المقبلة في روما بطلب من واشنطن في 15 و16 من يوليو الجاري، في وقت لم يؤكد لبنان بعد مشاركته رسمياً. يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على مدينة النبطية. وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن شابا قتل في غارة مسيرة استهدفته عندما كان على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفر رمان، فيما أصيب آخر في المنطقة نفسها إثر غارة لمسيرة استهدفت سيارته. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، كما أصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب منطقة الإقليم جنوب مواصي خان يونس. وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت 4 غارات جوية على منطقة وادي غزة بالتزامن مع إطلاق الدبابات الإسرائيلية النار على المناطق الشرقية من خان يونس. قتل شخص في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف 4 سفن بينها ناقلة تحمل شحنة من الميثانول في بحر أزوف. وأوضحت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير نحو 20 طائرة مسيرة خلال صد الهجوم الجوي على المنطقة، كما تمكنت من إسقاط 180 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل. في المقابل شنت روسيا هجوما صاروخيا استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.
وقالت السلطات الأوكرانية إن المدينة تعرضت لهجمات واسعة بالصواريخ الباليستية، الأمر الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق في عدة أحياء. وفي بنغلاديش لقي ما لا يقل عن 44 شخصا حتفهم، وتقطعت السبل بأكثر من مليون آخرين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة البنغلاديشية بأن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات، وهو ما أسفر عن محاصرة نحو 270 ألف أسرة وعزل آلاف العائلات إثر انقطاع التيار الكهربائي وتضرر خطوط الاتصالات والطرق، وسط مساعي حكومية متواصلة لإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة. وأشارت الوزارة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت كذلك في حدوث انهيارات أرضية بمخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، الأمر الذي أدى إلى مصرع 16 لاجئا بينهم نساء وأطفال. ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بابي في جنوب الفلبين إلى وفاة 17 شخصا مع استمرار البحث عن 9 مفقودين. وفي الصين أجلت السلطات أكثر من 600 ألف شخص تأهبا لوصول الإعصار بافي لمدينة وينشو الكبرى، ومن المتوقع أن يصل اليابسة خلال الساعات القادمة بالقرب من مدينة وينشو التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة. أما في تايوان فقد أجلت السلطات أكثر من 14 ألف شخص وألغيت أكثر من 1100 رحلة جوية، كما علقت خدمات العبارات البحرية وتعطلت خدمات القطارات مع اقتراب الإعصار من تايوان. وحذرت السلطات التايوانية السكان من هطول أمطار غزيرة هي الأكثر شدة خلال تأثير العاصفة. أعلنت اليابان عن انطلاق صاروخ تجريبي قابل لإعادة الاستخدام، وهبط بسلام في أول رحلة تجريبية له، حيث تسعى اليابان إلى امتلاك هذه التكنولوجيا لخفض تكاليف الإطلاق والمنافسة في سوق الفضاء العالمي الذي تهيمن عليه شركة سبيس إكس. وانطلق الصاروخ الياباني RVX وحلق وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط خلال رحلته التي استغرقت أقل من دقيقة واحدة في مركز اختبار نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية. وتأتي هذه التجربة بعد يوم واحد من إعلان الصين أنها نجحت لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد الإطلاق. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 290 مليون ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2026. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بلغ 7,600,000,000 ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية 5,500,000,000 ريال عماني، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق فائض تجاري تجاوز 2 ملياري ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 4,700,000,000 ريال، فيما سجلت الصادرات غير النفطية 2,100,000,000 ريال، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 770 مليون ريال. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الدولة يفض غدا دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة. واشنطن تطالب طهران بالتعهد بعدم استهداف السفن التجارية، وإيران تؤكد التزامها بتعهداتها الموقعة في مذكرة التفاهم. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بأكثر من 2 ملياري ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بها من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من خبراته وكنوز عطاياه. فأهلا وسهلا بك شيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
3: أعزائي المستمعين الأكارم، ما زلنا مستمرين في الحديث حول موضوع أساسيات اختيار شريك الحياة، وفي الحلقة السابقة كان الحديث عن موضوع الجمال، وتطرقنا في نهاية الحلقة حول هوس الجمال وعمليات التجميل وما له من آثار خطيرة في مستقبل الأيام، سواء على الأبناء أو كذلك السعادة بين الزوجين. هذه الحلقة هي استمرار لموضوع أساسيات اختيار شريك الحياة، وكما ذكرت لكم قبل قليل كان الحديث في الحلقة السابقة حول أساس الجمال. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم مخاطبا نبيه الكريم: ولو أعجبك حسنهن. وفي ذلك حديث عن المغيرة بن شعبة أنه لما أراد أن يتزوج امرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. من هذه الرواية هناك أهمية كبرى للمصداقية، وأهمية كبرى للنظر إلى شريك الحياة قبل اتخاذ القرار النهائي. فلا نكتفي اليوم شيخ أحمد بن سعود السيابي، البعض سبحان الله يطلب النظر عن طريق الصور أو شاهد صور جميلة، وفي الحقيقة شيء آخر، نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة دائما عندما يكون النظر شاهدا على الواقعة يكون هذا أجمل، كما يقال: فما راء كمن سمع.
3: فما راء
4: كمن سمع.
3: جميل.
4: الرؤية هي بريد القلب كما يقال، فالنظر بريد القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المغيرة بن شعبة أن ينظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما، أي يسير بينكم دوام الحياة الزوجية، أن يودم بينكما، أن تكون حياتكم الزوجية فيها ديمومة. ولأنه يكون مقتنعا بجمالها لأنه نظر إليها، وهي أيضا من حقها أن تنظر إليه. فلذلك ينبغي على الذي يزوج موليته أن يجمع بينها وبين خطيبها، يعني لتنظر إليه يعني وتقتنع به أولى، وهو ينظر إليها يقتنع بها أولى. فهذا هو الأفضل، وهذا الآن تقريبا من المعمول به بين العوائل في عصرنا الحاضر. كان في السابق ما يكون هنالك لقاء بين الزوج والزوجة إلا في ليلة الزفاف.
3: لا يوجد لقاء،
4: يعني يذهب الأب ويخطب من أحد الناس بنته لابنه، تتم الموافقة ويكون عقد القران اللي هي الملكة، وبالتالي يكون الزفاف. فهناك تكون المشاكل في الحقيقة، لأنه يفاجأ أن هذه المرأة يعني قد يستحي من والده ويستحي من والدها ويستحي من أسرته، لكنه لم تدخل في قلبه يعني بالمقدار المطلوب،
3: وبالتالي ما يكون مرتاح.
4: فلذلك يسرع الطلاق بينهما. أما الذي يعني يعرفها وتعرفه نظرة في طبعا مع أهلها، طبعا لا شك يعني يكون قد عرفها إذن نرجع ونقول على أن فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علل النظرة، قال بأنه أحرى، هذا تعليل، فإنه أحرى أن يودم بينكما، اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما، يعني
3: ديمومة الحياة،
4: هذه ديمومة الحياة الزوجية، أن يعني يكون حياة زوجية، لأنه عرفها وهي عرفته، خلاص صار في قناعة معينة، هو طالما نظر إليها ورغب فيها معناته أنه خلاص اقتنع بها فعرفها، فهذا يعطي الحياة الزوجية ديمومة، عكس إذا كان لم يراها.
3: بس تبقى هناك إشكالية الشيخ أحمد، لو نظر إليها وما أعجبته وتراجع والأسرتين الأسرة تقدمت،
4: لا هو طبعا لا،
3: هذا جرح للمرأة يعني،
4: لا هو أساسا عاد مثلا الآن يلجوا إلى الاستخارة، وهذه الحقيقة فيه فسحة، مثلا لما يراها بيقول والله أنا أذهب لأستخير الله تعالى وأنت استخير الله تعالى، وهي نفس الشيء، ففي الاستخارة بتقول مثلا هي يعني ما يعني ما جت استخارة، ما يعني
3: أو شافت رؤية سيئة،
4: أو شافت رؤية سيئة مثل القبيل، وهي ما شافت، لكن المهم هذه عذر مؤدب، يعني ما في إحراج، يعني ما في إحراج، مثلا هو يقولها يعني مثلا ينظر، ما يقولها ذيك الساعة، ليس ما الأدب يقول والله أنت ما جميلة وخلاص وأنا ما أريد ما أتزوج ومع السلامة، لا يقول إن شاء الله نفكر، هي نفسها تقول هكذا عن طريق أولياء أمورها، وتقول إن شاء الله نعمل استخارة، إذا الاستخارة جاءت إيجابية إن شاء الله يأكل، وإذا ما جاءت إيجابية إن كان ترى يعني هذا الأمر اختاره الله عز وجل، هذا أخف وقعا على النفوس،
3: صحيح،
4: خاصة بالنسبة للبنت، والرجل ما عنده مشكلة كثيرة، لأن في النهاية هو رجل هو الذي يختار، لكن هي بيكون جرح مشاعر بالنسبة للبنت، لكن في طلب الاستخارة هذا فيه فسحة، فسحة طبعا للعذر،
3: نعم
4: للعذر يعني، فهذا شيء يعني هذا اعتذار مهذب، اعتذار مهذب، أي والله الاستخارة كنا طلعت شوية كذا، رأت في نومها كذا، رأت نومها على غير مرتاحة،
3: صحيح،
4: ولو هي ما كذاك لكن على الأقل إن عذر مؤدب،
3: صحيح، صحيح. كما يقال الآن استخارة بهالطريقة مندوحة،
4: هي مندوحة طبعا، صحيح، مندوحة عن هذه الأشياء، فيعني إن شاء الله بمثل هذا يكون العذر يعني، أو بأسلوب مؤدب لطيف مثلا، إن والله أنا صاني ما خبرتكم قبل، عندي صاني أمراض، أو ما خبرتكم سابقا أن عندي كذا أو ما عندي كذا، وكذلك مثلا لو البنت ما بقيت قال يكون ولي أمرها يقول صاها هي ما خبرناكم سابقا، تراها مشكلة فيها، يعني مشكلة مثلا ما تنام في الليل زين، ما كذا ما كذا،
3: صحيح،
4: يعني فيكون
3: صحيح
4: العذر مؤدب يعني، لو لو يعني باب التلطف يعني،
3: ومقنع لل
4: مقنع للطرفين،
3: للطرفين
4: طرفين، نعم.
3: هو أيضا إذا ربطنا هذا الموضوع بالمصداقية، واليوم هناك مقاطع كثيرة تنشر سواء في الإعلام أو في المسلسلات أو في السوشيال ميديا، أن الفتاة تكون آية في الجمال أثناء الخطوبة، بعد عقد القران يكتشف أنها شكل آخر كليا،
4: هذا التجميل، هذا تحدثنا عنه، هذا
3: إيه؟
4: التجميل، هي مشاكل التجميل الآن،
3: أفضل تظهر بصورتها الحقيقية
4: طبعا، ولا يجوز، هذا غرر أساسا، ما يجوز يعني، هذا غرر يوجب الغير، غرر يوجب الغير،
3: غرر يوجب
4: الغير، الغير يغير منها خلاف، وإذا كان هي على غير حقيقتها، فالتجميل هذا لا غير مستحب، يجب عليها أن تكون بصورتها الطبيعية، يجب أن تكون
3: بدون مبالغات،
4: بغير مبالغات، بغير استعمال مكاييج، بغير استعمال يعني هذه يعني المزينات، يعني أن تكون على صورتها الحقيقية حتى يعني يريدها أو لا يريدها، وكذلك هو يعني، فهو يعني
3: هذا الموضوع من البداية
4: جدا، الصدق، الصدق هو الصدق دائما، الصدق هو الصدق دائما، إذا شيء بنى على الصدق يكون صادقا،
3: صحيح. إذا تحدثنا عن معيار الجمال ومعيار المال والحسب والنسب، ننتقل إلى معيار الدين، تفضلتم في بداية هذه الحلقات حول موضوع اختيار شريك الحياة أن الدين هو الخلق
4: طبعا،
3: الصفات الزكية النبيلة، ما هو الحد الأدنى أو المعيار الذي ممكن نصف هذا الإنسان أنه متدين أو صاحب دين؟
4: والله صح، هو السلوك الديني معروف، المداومة على الصلاة، المداومة على الابتعاد عن السلوكيات الرديئة، يعني المداومة على فعل الطاعات، مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، يعني
3: الرجل عن الصلاة دائما،
4: صلاة صح، الصلاة ضروري، الصلاة هي في الحقيقة صحيح الوجه الظاهر للاستقامة الإنسان،
3: محافظة على الصلاة،
4: محافظة على الصلاة دليل على خيريته،
3: يعني هذا العرف جيد
4: هذا لا هو ما كل شيء في الصلاة، ما قال عمر الخطاب ذلك يعني، يقول يعني جاء رجل اشهد رجل على أنه أمين أو كذا، فقال له هل صحبته في سفر؟ قال لا، قال هل أمنته مالا؟ قال لا. قال أظنك رأيته يصلي في المسجد يرفع سيفه. قال اذهب فأتي. قال حذاك الشخص اذهب فأتي بمن يعرفك فإن هذا لا يعرفك. فما كل شيء الصلاة هو على خلاف الناس يكون يفيض الكلام حول الشخص في استقامته في نزاهته في سلوكه يعني في أشياء عديدة يعني صح. منها معاملته لوالديه معاملته لأقربائه صلاته للأرحام إذا اشترى شيء يعني يفي إذا وعد يفي يعني سلوكيات عديدة في الحقيقة الاستقامة الصلاة هي عنوان فقط
3: لكن في الخطبة الإنسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف إيجابيات سلبيات مثلا أنا حد يسألني عن صاحبي أعرف إيجابياته وأعرف سلبياته تقول الناس عنده فكرة إذا أتيت بالسلبيات أنت جالس تكسر هذه الزواجة كيف أجاوب أنا عن هذا الإنسان وأعرف أنه عنده نقاط خطيرة
4: اذكر النقاط الإيجابية والسلبية هي نعم اذكر النقاط لا اذكر النقاط الإيجابية والسلبية هي نعم حتى لا قد يكون هذا الشخص يعتبرك أنت ثقة ولي البنت يعتبرك ثقة فبالتالي يأخذ كلامك محمل لجد قال والله غرنا به فلان طلع على غير ذلك كما يقول سبكناه ونحسبه لقينا فأبدى الكير عن خبث الحديد
3: الله أكبر
4: أي يقول سبكناه هذا الإنسان صغناه يعني جعلنا منه سبائك ويعني ولكن يعني ونحسبه لقين نحسبه ذهب
3: صحيح
4: فأبدى الكير اللي هو المنفخ هذا أبو ينفخ بالحداد فأبدى الكير عن خبث الحديد يقول فهذا يعني فلازم طبعا يعني أن إذا سئل الإنسان باب الأمانة أن يخبر بكل شيء عن الإيجابيات وعن السلبيات قل في الحقيقة هذا الرجل إيجابياته هكذا سلبياته هكذا وإنتوا عدتوا شأنكم
3: أيوة انظروا فيه
4: انظروا فيه طبعا لا يقول لا زوجوه أو زوجوه
3: أنا أعطيكم باب الحقيقة
4: يعطيهم باب الحقيقة
3: لأنه مستشار مؤتمن
4: طبعا فهذا ضروري أن هذا الإنسان يعني فعلا قد يكون ولي البنت يعتبرك ثقة واعتمد عليك في في في في في توصيف في وصف هذا الخطيب هذا المتزوج ويأخذ بأقوالك فكم من الناس فعلا يعني مدحوا من قبل أشخاص فزوجوا وبالتالي ظهروا على غير ذلك الوصف وقالوا أن فلان هو الذي غرنا
3: صحيح
4: أو سينا من الناس هو الذي غرنا به
3: أثنى عليه نسمعها بشكل كبير
4: طعم هذا
3: سألنا فلان وهو مدح كبير وصفه بأحسن الأوصاف
4: صحيح صحيح
3: فهذا الإنسان دمر لنا حياتنا ودمر البنت يشكي الناس من هذا
4: طبعا هذا هو نعم فالإنسان لابد أن يعطي ما يعلمه
3: ما
4: يعرفه نعم أن يعطي ما يعلمه
3: والقرار قراركم
4: قرار
3: في النهاية
4: عليه طبعا
3: لأن بعضهم يعتبر من النخوة من الأخوة أني أغطي عن عيوب صديقي
4: هذا زواج في الحقيقة زواج في حياة طويلة في حياة عمر في شركة حياة في إنجاب في استمرارية حياة فلازم يكون يعطي إنسان الصدق
3: مصدقية.
4: على ما يعلمه نعم صحيح
3: زين فرضا صحة هذا الحديث لماذا الرسول قال فظفر بذات الدين
4: طبعا
3: لماذا ميت الخطاب للرجل أيضا
4: لا هو أساسا لأن دائما هو الاختيار يعني يقع على الفتاة هي نوبة أيضا مأمورة أن تختار ذات يعني ذا الدين طبعا هي مأمورة ولي أمرها مأمور أن يختار ذا الدين ولكن هذا بما أن الاختيار والسعي من الرجل يجب أنه هو الذي طبعا ولي المرأة بإمكان أنه يعني يرده يعني لكن الرجل هو الذي يسعى هو الذي صحيح. يختار هو الذي يذهب للخطبة
3: هذا هو الأصل
4: يعني هو هذه فلذلك يقول له فاظفر بذات الدين يعني أنت من الذي هو يصير يعني يبادل للنكاح هو الرجل من الذي يبادل للخطبة هو الرجل من الذي يسعى إلى المرأة هو الرجل يعني فهذا هو الزواج المألوف العادي أن الرجل هو الذي يسعى إلى المرأة يعني طبعا نادر أن المرأة تسعى إلى الرجل هذا مألوف أيضا في كثير يعني السيدة خديجة رضي الله عنها هي تسعت إلى النبي صلى
3: صحيح.
4: الله عليه وسلم
3: صحيح.
4: وبعثت نفيسة بنت منية أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوجها يعني فمثل هذه يعني يحدث أن المرأة تبادل لكن غالب الناس وواقع الناس يعني والذي تعارف عليه الناس عرف الناس أن الرجل هو الذي يذهب إلى المرأة لأن المرأة لحيائها
3: صحيح.
4: لأنها مرأة تستحي أن تبادر هي بنفسها
3: الرجل هو الذي يبحث
4: الرجل يبحث فالرجل أيضا أصبر على الرفض عند رفضته لكن صح. إذا هي سعت ورفضها يعني هي مرأة عاطفية وحساسة وبالتالي الحياء يعني يغلب عليها فمن الصعب أن تنبذ حياءها وتذهب هي تطارد الرجل وراء الرجل. فلذلك هو الذي يسعى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يظفر بذات الدين.
3: نعم.
4: إنك إذا وجدت ذات الدين اظفر بها ولا تفوتها، خذها،
3: تمسك بها.
4: نعم، تمسك بها. وهي أيضا كذلك مأمورة، يعني هي كذلك إذا خطبها الكفء وخطبها يعني الكفء يجب أن يكون يعني أن توافق، ما تجلس تسوف وتعلل يعني وتصارح ولي أمرها إذا كانت راغبة في ذلك، وإذا كان استحت على ولي أمرها يعني من أبيها، ويقدر الأب كذلك أن يكلف أمها، لأنها البنت أكثر يعني سرها عند أمها كما يقال.
3: صحيح.
4: أكثر من أبيها، قد تصارح أمها بما لا تصارح به أباها. لكن على البنت، وعلى إذا جاء الكفو عليها طبعا الكفو في كل شيء، طبعا كما ذكرت كفاءة في النسب، كفاءة في السن، كفاءة في المال، كفاءة في العلم. الآن الكفاءة توسعت، كان سابقا الكفاءة يعبر عنها بالكفاءة يحصرونها في النسب، أما الآن الكفاءة هي متوسعة جدا جدا، يعني الآن العلم والثقافة وغير ذلك وأشياء.
3: يعني ربما يؤيد هذا الكلام أيضا الجانب الآخر، حديث النبي إذا جاءكم من ترضون دينه
4: وخلقه، يعني فهذا على دينه وخلقه طبعا يشمل كل شيء في الكفاءة،
3: يعني جمع الدين والخلق.
4: والخلق معناته أن يعني حتى النسب داخل في الخلق، داخل في الخلق، ويعني حاجة واسعة، يعني الخلق هو حاجة واسعة. نعم.
3: ذكرتم في أكثر من حلقة أن الرجل أصبر لاستيعاب الصدمة إذا رفض،
4: طبعا
3: عنده الصبر
4: طبعا،
3: لكن إذا الرجل مرتاح لهذه المرأة بعد عقد القران، قبل نسمي إحنا العرس أو النقلة،
4: نعم،
3: وأخبر أهله أني ما أريد هذا البنت،
4: نعم،
3: وأن خلاص ننفصل، هذا الأمر صعب على المرأة، هل هنا يعاب الرجل بهذا التصرف؟
4: هو طبعا شيء طبيعي، هذه من غير الجيد في الحقيقة، هو أول مشروع في الحقيقة بحيث الشرع مشروع، طالما أنه يفي يعطيها حقها، ولكن طبعا هذا من غير المستحسنات، يعني من غير المروءة، من غير المستحسنات. وبعض الناس فعلا لا يرتاحون، والأفضل يكون الانفصال يعني قبل أن تتشعب بهم الحياة ويكون هنالك أولاد، وفي النهاية تكون هناك مسؤوليات عليها وعليه. فإذا بادر الرجل مثل هذا بالتفاهم، إن كان طبعا هذا لا يعاب الرجل بقدر ما هو يكون شيء من الخلل في المروءة، إذا كان يعني طبعا ما شيء يدعوه إلى التخلي عنها. أما إذا كان هناك سبب
3: عدم ارتياح قلبي،
4: والله الارتياح القلبي يجب العاقل يتغلب عليه
3: ويصبر
4: ويتغلب عليه
3: خير،
4: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
3: هذه نقطة جدا مهمة.
4: نعم.
3: ربما البعض يستعجل في قرار الانفصال،
4: هي لأن مثلا يدخل عليها وإلى غير ذلك ويقول والله ما ارتحت لها. ما كذا الإنسان لما تقدم إلى بنت الناس وخطبها واشتهر أمرهما واشتهر أمرها واحتفل لأجل الزواج من قبل أهلها، واحتفل لأجل عقد القران من قبل أهله، واشتهر الأمر في النهاية وأنا ما ارتحت لها، هذه ليس من التصرفات، من تصرفات ذوي المروءة.
3: الاستجابة للعاطفة،
4: العاطفة بالعكس يعني يصبر ويسكت، وعسى الله تعالى أن طبعا أن يجعل في ذلك خير، لأن ربما هي أمزجة، المزاج يأتي نتيجة وضع معين، وضع اجتماعي معين، يعني ربما هو شاهد غيرها أجمل منها في ذيك اللحظة فأراد أن يترك هذه ويذهب إلى تلك، هذا ليس من المروءة، يعني عليه طالما أنه تزوجها واقتنع بها أولا فليتق الله فيها ويصبر.
3: صح. طيب ما رأيكم بما تنشر مقولات الطيور على أشكالها تقع، ويستدلون بالآية الكريمة الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين، هل ممكن نبني عليها قاعدة هذه الآية؟
4: هي هذه من حيث أن اختيار أبغى أشوف دائما صحيح، إذا أنت خليت الدين هو الحكم معناته أن الخبث هو البعد عن الدين، والطيب يعني هو يعني التمسك بالدين، فالدين هو المقياس، فالخبث هو فعل المعاصي، الابتعاد عن الدين، الابتعاد عن الخلق السليم، يعني الاتصاف بالصفات الدنيئة. فهذه طبعا يعني فلا يتزوج طبعا مثل هذه إلا خبيث مثلها، هذا ليس إقرار للخبث، ولكن هذا حكاية عن واقع الناس، إن في العادة إن الخبيثات يتزوجها الخبيث يتزوجها الخبيث والخبيث
3: الجذاب بينهما
4: يعني كذلك، لأن على أساس نفس الفكرة ونفس السلوك ونفس الطرح ونفس التوجه، فبالتالي هذا الذي يحدث يعني.
3: بس أيضا في مجتمعنا يقول زوجه حتى يعقل، وإذا هو غير متدين وهي متدينة قد تتورط به يعني.
4: لا، هو زوجه حتى يعقل هذا عاد وضع يجب ينظر فيه، هذه المقولة ينظر فيها يعني، لأن فيه قال على أن بعض الناس الذين يصابون بلوثات وأكثرها أمراض نفسية، هذه اللوثات لوثات نفسية، يقال إن لما يتزوج يعني يهدأ الولد الذي يتزوج، لأن الزواج يجعله يعني متعقلا.
3: صحيح.
4: ولكن في الحقيقة لا يضحى بالبنت لأجله، ليس هي يعني تكون الضحية.
3: صح.
4: تضحي بحياتها في سبيل، لكن إذا حدث لك توافق بين الأسرتين ورأت الأسرتان على أن يعني أن هذا الزواج شيء جيد، وأن هذا الولد سوف يعني يمتثل إلى الأمر الطيب والأمر الواقع، ويحدث الزواج بينهما، وإذا كانت بينهم صداقة وبينهم مراقبة لبعضهم البعض يعني قد يحدث هذا الشيء.
3: نعم.
4: لكن أن يضحى بالبنت في سبيل هذه المقولة.
3: صحيح.
4: هذه لا أراها في الحقيقة،
3: أن البعض هكذا. نعم. ويغرر بالبنت.
4: نعم.
3: أن هذا إنسان طيب وجيد.
4: نعم.
3: تكتشف أنه سيء جدا،
4: بالعكس قد يتعبها، قد تخاف بالليل.
3: صحيح.
4: منه ما تعرف كيف يعني يجن هذا الإنسان، يصاب بالجنون.
3: صحيح.
4: أي.
3: أنا سمعت عن عائلة ابنهم مدمن على شيء من هذه المؤثرات العقلية.
4: أي.
3: وكانوا يتشاورون، يقول أحدهم عقلهم في أسرتهم يقول الحل أن يزوج. كيف يزوج وهو مدمن على هذه المؤثرات؟
4: صحيح.
3: أولا يعالج.
4: صحيح.
3: حتى لا تتورط به في كفته،
4: قالك وانت ذهب حياته.
3: صح.
4: أي ما حد يعرف هذا رجل ما عنده عقله، خاصة يعني خاصة من مدني المخدرات،
3: المخدرات
4: والمؤثرات العقلية، هذه لا غير مأمونين لجانب في الحقيقة.
3: صحيح. صحيح. هذا لابد تكون لهم رعاية خاصة.
4: رعاية خاصة. نعم.
3: نعم. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. حتى تحصل السعادة الزوجية لابد من، يقولون هكذا في الإرشاد الأسري، التوافق في الاتجاهات، الطبيعة، الميول. لكن في كثير من الأحيان بعد سنة أو سنتين اكتشف كلا الزوجين أن هناك مفارقات كثيرة، هل أفضل الصبر بهذه الطريقة؟
4: طبعا هذا الإنسان لما يكون يعقد عقل قران زوجي، وكان العقل سليم وبني على دراسة سليمة واتخذ القرار الحكيم، يعني لا شك أن الإنسان يجب أن يصبر. هنا صار هو في النهاية يعني لا بد أن يصبر، حتى لو طلع الأذى منها يجب أن يصبر في الحقيقة. وإنني يعجبني أن يصبر على أثى زوجته كي يجرى، فالمبتلى أيوب لما صبر نال من الله جزاء أوفر. فلا بد أن الرجل أن يحلم أن يكون حليما، أن يكون حكيما، أن يكون مترفعا يعني. والمرأة كذلك تؤمر بالصبر، لأن أحيانا تتغير أمزجة يعني، الرجل يتأثر ببعض المؤثرات المحيطة به، والمرأة تتأثر ببعض المؤثرات، فالصبر هو الذي يعالج هذه الظاهرة.
3: نعم.
4: نعم.
3: لأن في بعض الأحيان
4: الصبر والعقل، يكون إنسان عاقل في نظرته إلى زوجته، لا يتأثر بأي مؤثر بسيط.
3: صحيح.
4: إلا إذا كان هناك عاد أمر كبير لك شيء ثاني.
3: صحيح. في بعض الأحيان الزوج ربما مع الأيام يصبح إنسان متعلم، وهي غير متعلمة لكنها خلوقة وجميلة، فهو يدخل في خلاف، هذا الاختلاف في الاتجاهات والتخصصات يتحول لخلاف. أليس الحياة الزوجية أكبر من التخصص؟
4: طبعا أكبر. الحياة الزوجية معاشرة. طبعا الحياة الزوجية أكبر، يجب أن لا يحملها على على على ثقافته، ويبغى يكون منه أنه يكون يعني تشاركه الطرح فيما يراه، قد يكون هو درس وأخذ الدراسات العليا، وهي طبعا ما تسنى لها أن تدرس يعني، ما كان في السابق تجد عالم دين كبير وزوجته جاهلة، ولكنها في في في إطار الأخلاق، في إطار السلوك القويم يعني، في إطار
3: تخدمه في علمه
4: طبعا
3: ودعوته
4: وتخدمه. وهذا حدث من كثير من النساء تخدم أزواجهن للإنتاج العلمي. فهذه الأمور يعني ما يجب الإنسان يقول والله إن هذه ثقافتي صارت دون ثقافتي، وأنا تعلمت وعد خلاص أنظر عليها من أعلى، وفي النهاية هذه ما تناسبني.
3: ما متوافقين في التخصص والدراسة.
4: يجب الإنسان يتحمل يعني، هذه الحياة الزوجية لابد فيها من تحمل، لابد فيها من صبر، لابد فيها من احترام الآخر، لابد فيها من تقدير الشخص الآخر.
3: صح. وهذا واقع بعض بعض النماذج هو مثقف وهي غير مثقفة وسعداء. بعض الأحيان هو مثقف وهي مثقفة لكنهم تعساء.
4: طبعا لأن دائما يعني هي هذه دائما رجع إلى الأخلاق وإلى التربية في الحقيقة وإلى أخلاق المرأة. أحيانا هذه المرأة اللي هي غير مثقفة تجدها مؤدبة في إطار الشرع، مؤدبة في إطار الأخلاق، مؤدبة في إطار الأسرة، مؤدبة من الناحية الاجتماعية. يعني هو إيش بقى أنها يكون يعني تلقي عليه محاضرة. وهذا التفاوت مهما كان يحدث بين الزوجين،
3: والاختلاف جميل بين الزوجين، كلاهما يكمل الآخر.
4: التفاوت في الثقافة هذا يعني في كثير من الأسر هذا موجود يعني.
3: صح.
4: المهم أن يكون التوافق في الأخلاق في السلوك بأنها هي مرأة هو يحترمها وهي تطيعه. يعني فهذا هو الضابط في, في, في العلاقة الزوجية لتكون سعيدة.
3: وربما هذا مدخل من مداخل إبليس الآن بين الزوجين، إنه لا يشبهك أو هي لا تشبهك في مجال.
4: طبعاً طبعاً
3: تبدأ المقارنات بأشخاص آخرين.
4: ما يجب حقيقة، يجب يكون الرجل مترفعا وهي يجب أن تكون هي أيضا، قد يكون هي مثقفة وزوجها غير مثقف، ولكن في النهاية يعني يخدمها ويحميها وهو رجع لها. يعني فهي تستتر به.
3: صح.
4: يجب أن يكون يعني بهذا المستوى الحياة الزوجية.
3: صح.
4: ما هي عابرة فقط والله أنا صرت مثقفية غير مثقفة، ولا هي تقول أنا مثقفة هو غير مثقف، بالتالي الحياة الزوجية يعني ما يمكن تستمر بيننا. لا بالعكس، الحياة الزوجية هي أسمى من هذا وأكبر.
3: نعم. على فكرة الشيخ أحمد ترى هذه مشكلة الآن حاصلة.
4: طبعاً طبعاً.
3: أن النظرة إلى التخصص إلى الثقافة إلى كم يسمى البرستيج الثقافي. هذا الحياة كما زوجي كما ذكرتم أرفع من هذه الأشياء. وشدني حديث عن الرسول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
4: طبعاً هذه هي سواء كان الزوج أو الزوجة. يعني أحياناً ما كلها سيئة ولا كلها نوبة طيبة، وكذلك الرجل هو في النهاية بشر. البشر يصدر منه فعل جيد وفعل غير جيد، ولا يفرق هنا يقصد يعني أي لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة.
3: نعم.
4: يعني يجب أن لا يكون بينهم بغضاء، يعني يجب أن لا يكون بينهم بغضاء.
3: وربما أسلوب علاجي هذا إذا صار خلاف. نعم. انظر إلى إيجابياتها وانظر إلى إيجابياتها.
4: يعني رضي كره منها سخط منها
3: عن خلقا
4: رضي منها آخر، وهكذا يرى منها خلقا كره منها آخر. فيجب أن يكون يتحمل كل الطرفين، يتحمل الآخر، لأن لابد حياة تستمر مثلا عشرات سنين لابد أن يكون فيها يعني مطبات منعرجات تحويلات في الطريق، طريق الحياة الزوجية. فلابد أن يتحمل كل طرف الطرف الآخر.
3: نعم. وكلاهما قبل الآخر في البداية.
4: طبعا.
3: على أساس معين.
4: نعم. صحيح.
3: لماذا تتغير النظرة فيما بعد؟
4: صحيح صحيح.
3: ولا يلزم حتى في البداية لا يلزم التوافق الفكري والثقافي.
4: صحيح.
3: أن يؤدي إلى السعادة.
4: صحيح.
3: طيب شيخ أحمد نريد أن ننتقل إلى قضية أخرى.
4: أيوة.
3: ونأخذها من حديث جابر بن عبد الله لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال إني حديث عهد بعرس، قال أتزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ كأن الإسلام هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الذي يفكر بالزواج أن يقترن بالأبكار من الفتيات. ما المقصد؟ ما العلة في هذا الموضوع؟
4: المقصد طبعا أن أول هذه الروايات تراها ليست بتلك الصحة. هذه الروايات فيها مقال لكن تعبر عن واقع حال. طبعا لأن البنت البكر دائما تكون صغيرة. في العادة البنت البكر تكون صغيرة السن، وصغيرة السن معناتها أنها تكون يعني يكيفها الزوج على ما يريد. الثيب خبرت أمور الحياة مع زوج أو مع زواج قبله.
3: صح.
4: فبالتالي هي يعني صارت عندها جرأة وصارت عندها مثلا
3: شخصية
4: قوية، وقد يكون لا تأتمر بأمره. أما البنت الصغيرة البكر فهي دائما يعني يجدلها الحياء أكثر من الثيب.
3: صحيح. وذلك أدعى إلى طاعة الزوج.
4: وذلك أدعى إلى طاعة الزوج، والزوج بإمكانه أن يشكلها على خلقه وعلى سيرته وعلى فكره
3: ما يريد
4: وعلى ما يريد. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ هذه الملاحظة.
3: لأن البعض يقول يعني تزوج متزوجة يقول عندها جراح قديمة أو فكرة عن الرجل.
4: نعم صحيح. يعني يخلقها عن الضجيع ينسلها كما يقال يعني.
3: نعم.
4: فالمرأة إذا كانت هي عندها أولاد من زوج سابق سواء كان مطلق أو كان متوفى فتبقى طبعا يخلقها عن الضجيع ينسلها يعني الزوج يخلقها نسلها تفكر في أولادها ما في راحة زوجية.
3: صحيح.
4: أو
3: صحيح.
4: إنها مثلا هي متأثرة من موقف نفسي من زوج سابق من أزواج سابقين فبالتالي إن يصاحبها ذلك الموقف النفسي حتى مع الزواج الجديد.
3: طبعا طبعا
4: يعني كثير من الأمور.
3: طبعا طبعا.
4: أما بنت البكر فهي خالية من هذه الأشياء.
3: صح. خاصة إذا كان انفصال تكون هناك صدمة أو جرح سابق.
4: صحيح. تبقى ما مرتاحة نفسيا.
3: صحيح.
4: وإذا كان عندها أولاد شيء طبيعي عادي تحاتي أولادها يعني.
3: نعم. ما زال في الحديث بقية.
4: لما كان خطب النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه أم هاني بنت أبي طالب.
3: نعم.
4: فخطبها يعني. فقالت له ما تعز علي ولكن عندي أولاد أخشى إن تزوجتك أنني لا أفي بحقك. أبقى مشغولة بأولادي فلا أفي بحقك. فاعتذرت بهذا العذر الموضوعي الطيب. ففعلا هي المرأة التي عندها أولاد فتبقى مشغولة بأولادها وما تقدر تفي لزوجها ذلك الوفاء يعني المطلوب. صح. في الحياة الزوجية
3: ما زالت يعني تفكر في أبنائها ومراعاة لهم.
4: أم هاني بنت أبي طالب قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم.
3: صحيح. وهذا دلالة حكمة وعقل منها.
4: لا شك. لا شك.
3: من البداية كانت صادقة وواضحة.
4: صحيح. صحيح.
3: الموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش ونحتاج أيضا إلى حلقة إذا كان ممكن.
4: جميل. طيب ليش لا.
3: طيب جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. أعزائي المستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر للشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم بارك الله في سعيكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الكرام نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة ومواضيع متجددة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في هذا المشهد مع إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم وعجائب قصصه القرآنية. ولازلنا في هذا المشهد في سورة الشعراء، يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، لنا وللمستمعين والمستمعات. سنجد هنا أيها الأكارم في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وذكرنا في درسين ماضيين في قوله تبارك وتعالى: وألحقني بالصالحين، لماذا يعبر ألحقني؟ لماذا لم يقل مثلا واجعلني من الصالحين؟ وذكرنا في كلامنا عن هذا الأمر في الدرس الأول عندما ذكرنا ألحقني بالصالحين، أي الدرس ليس الماضي الذي قبله، هذه الآن الحلقة الثالثة في قوله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا هنالك طرفا من الآيات التي ذكرت الإلحاق بالصالحين، وأن الصالح لا يزعم أنه صالح، بل يرجو أن يلحق بهم، أن يدخل فيهم، ويقول مثلا كما في قصة الرجل الصالح: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، لا يقطع بذلك أنه من الصالحين. إذن هنا يقول الله تعالى: وألحقني بالصالحين. ذكرنا في اللقاء الماضي جانبا أن يكون هذا المسلم مع المؤمنين، مع الصالحين، في أماكنهم، في صلواتهم، في حلقات علمهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في إعانتهم للفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين. هؤلاء الذين يذكر الله عز وجل أماكنهم في أي مكان هم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يذكر صفاتهم، هذه الصفات العظيمة الرائعة. إذن هذه أماكنهم، فكونوا معهم. وهذا ليس مقتصرا على الرجال، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كذلك المرأة تذهب وتستمع إلى الدروس وتحضر الجمع والجماعات عندما يتيسر لها ذلك، ولا تضع شيئا من الواجبات التي عليها. هنا إذن سنجد في وألحقني بالصالحين تواضع هؤلاء الأنبياء الكرام، فهم مع كونهم في قمة أهل الصلاح والدين يدعون أن يلحقوا بهم، فالصالح يرى أن غيره من أهل الصلاح أفضل منه في الصلاح والقرب من الله تعالى. ولذا نجد القرآن الكريم يربينا أن لا ندعي الصلاح. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن تواضع من الأنبياء عليه السلام عندما يقول: وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، وأدخلني في عبادك الصالحين. وهذا الذي نختم به مجلسنا ونقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،
1: وجعلنا فيها معايش. قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وجعل لكل شيء في هذا الكون مقدارا معلوما وميزانا محسوما. نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الخالق في دقة المخلوق،

0: وأدرك أن عمارة الأرض لا تستقيم بالفوضى ولا تنهض بالعشوائية، بل ترتقي بنواميس الجودة وإحكام الصنعة. ونصلي ونسلم على نبي الهدى الذي جعل الإتقان فريضة كقيام الليل، ورأى في يد الصانع الماهر قبسا من نور الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي وأصلاء المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنستكمل تأملاتنا في محراب الصناعة الداودية، لكننا اليوم ننتقل من تليين المادة إلى هندسة الدقة. نقف عند أعظم قاعدة في تاريخ إدارة الجودة، قاعدة نزلت من السماء لتضبط حركة المصانع في الأرض، إنها فلسفة وقدر في السرد. فما هو هذا السرد؟ وكيف تحولت حلقات الحديد إلى درس بليغ في انضباط المعايير؟ وكيف يكون المؤمن في مهنته مهندسا لا يرضى بأنصاف الحلول ولا يقبل بما دون الكمال البشري المستطاع؟ لنخشع قليلا أمام هذا النص القرآني المعجز من سورة سبأ، حيث يخاطب الله نبيه داود عليه السلام قائلا: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. تأملوا أيها المفكرون هذه الكلمة العجيبة، السرد. السرد هو نسج حلقات الدرع بعضها ببعض وتثبيتها بالمسامير. كانت الدروع قبل داود صفائح ثقيلة مصمتة تعيق المقاتل، فألهمه الله أن يصنعها حلقات متداخلة لتكون سابغات، أي واسعات مرنات تغطي الجسد ولا تقيده. ولكن العبقرية الربانية تتجلى في الأمر الثاني، وقدر في السرد. قال علماء التفسير كابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تجعل المسمار دقيقا فيقلق وينفلت، ولا تجعله غليظا فيفصم الحلقة ويكسرها. يا لها من دقة مذهلة! إنه تأسيس لمصطلح المواصفات والمقاييس قبل أن يعرفه العالم الحديث بآلاف السنين. الله تعالى لا يطلب من داود مجرد الإنتاج، بل يطلب منه جودة الإنتاج. إن زيادة مليمتر واحد في سمك المسمار قد تمزق الدرع في أرض المعركة، فيقتل الفارس وتهزم الأمة بسبب خطأ معياري صغير. لذلك جاء التوجيه: قدر، أي احسب المسافات واضبط الأحجام بعين المهندس الخبير. وتأملوا كيف ختمت الآية بقوله: إني بما تعملون بصير. ليكون الرقيب على جودة الصنعة ليس المفتش البشري، بل هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أرقى مراتب الإتقان. ومن هذه المدرسة الداودية استقى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم منهجه في الأخذ بالأسباب والاعتناء بالدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بوحي السماء والمحفوظ بعناية الله، لم يدخل معركة قط بلا إعداد هندسي وعسكري دقيق. في غزوة أحد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين ظاهر بينهما، أي جمع بينهما لزيادة الحماية. لم يقل أنا نبي ويكفيني الدعاء، بل باشر قانون الدفاع بأرقى ما وصلت إليه صناعة السلاح في زمانه. وقد أرسى صلى الله عليه وسلم دستور الدقة في العمل حين حضر دفن أحد أصحابه، فرأى في اللحد فجوة أو ميلا في التراب، فلم يعجبه ذلك، بل أمر بتسويتها وسد خللها. فقال له بعضهم: يا رسول الله، أينفعه ذلك أو يضره؟ فقال بحكمة تنطق بروح الحضارة: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن، وفي رواية أن يتقن. انظروا أيها الأحبة إلى هذه النظرة الثاقبة. إذا كان الإتقان والاهتمام بالتفاصيل الهندسية مطلوبا في عمل سيواريه التراب بعد لحظات، فكيف بصناعة السفن، وكيف ببناء الجسور، وكيف ببرمجة الحواسيب التي تتوقف عليها أرواح الناس وأقواتهم؟ إن الإتقان ليس مظهرا بل هو تقوى تتجلى في صورة عمل محكم. وإذا أردنا أن نرى تطبيقا عمليا لمفهوم قدر في السرد في جيل الصحابة، فلنلتفت إلى غزوة الأحزاب وإلى ذلك العقل الهندسي الفذ سلمان الفارسي رضي الله عنه. حين أحيطت المدينة بعشرة آلاف مقاتل لم يلجأ المسلمون إلى الارتجال، بل نهض سلمان ليقدم مشروعا عسكريا يعتمد على الدقة المتناهية، حفر الخندق. لم يكن الخندق مجرد حفرة عشوائية، بل كان سردا هندسيا مقدرا بالمتر والشبر، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم حفره على الصحابة جاعلا لكل عشرة رجال 40 ذراعا يحفرونها، وكان العرض والعمق محسوبين بدقة، بحيث لا تستطيع خيول المشركين أن تقفزه لعرضه، ولا يستطيع الرجال أن ينزلوا فيه ويتسلقوه لعمقه. هذه الدقة المذهلة هي امتداد لسر الصنعة الداودية. لقد تعلم الصحابة أن النصر لا ينزل على أمة متواكلة، بل ينزل على أمة أعدت ما استطاعت من قوة ومن رباط الخيل. والإعداد هنا يعني انتقاء الأجود وتطبيق المعايير التي لا تترك للصدفة مجالا. إنهم قدروا في السرد ترابا وصخرا كما قدر داود حديدا ونارا.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني إلى واقعنا الذي نحياه. كم نعاني اليوم من غياب فقه قدر في السرد في صنائعنا وتجارتنا. كم من بناية تصدعت لأن المقاول لم يقدر في السرد، وكم من مشروع فشل لأن التخطيط كان عشوائيا والمعيار كان مختلا. لقد ظن بعضنا أن الدقة والنظام هي من صفات الأمم الغربية، ونسينا أن قرآننا هو الذي وضع لبنة إدارة الجودة الشاملة حين جعل المحاسبة عليها أمام الله. سواء كنت أيها الأخ طبيبا تشخص داء، أو معلما تضع منهجا، أو مبرمجا تكتب شفرة رقمية، أو عاملا تشد صامولة في محرك، فأنت مخاطب بقوله وقدر في السرد. لا تقبل بعبارة لا بأس أو يفي بالغرض. إذا كان بإمكانك أن تأتي بالأكمل والأمثل، إن الأمة التي تتساهل في المعايير الصغيرة هي أمة تمهد لسقوطها الكبير. كن داوديا النزعة، صلبا في أمانتك، دقيقا في حساباتك، لتكون صنعتك درعا يحميك من السؤال يوم القيامة، ويحمي أمتك من هوان التبعية.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، لنجعل من الدقة عقيدة نربي عليها أبناءنا. علموهم أن المسلم لا يقترن اسمه بالفوضى، ولا يعرف عمله بالرداءة. إن الحياة ميدان للسباق، والسبق فيه لمن أحكم صنعته وصدق مع ربه ونصح لأمته. نسأل الله العلي القدير أن يهبنا بصيرة داود وحكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الإتقان في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل ما تكتسبه أيدينا حلالا طيبا محكما مقبولا. طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً

بعد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا،

رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً

بهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات،

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟

سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله،

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

تَفَّاعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

وقتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور.

إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم

0: منير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

أفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب

خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: اسمعكم؟
5: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
6: مانع بن خلفان بن عامر النجيري.
7: عمار بن سالم بن علي الهاشمي.
8: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
9: لقمان بن سيف بن علي الحمصي.
10: محمد بن خلفان بن محمد المندلي. مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
11: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
12: حواري بن محمد بن سالم الحارثي.
13: معاذ بن سعيد بن حميد الضوياني.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: نحن نبهناكم الدرس الماضي، هذا ينبغي لكل طالب أن يكون على وضوء، يستمر على وضوءه، بل ينبغي كل مسلم وخاصة طلبة العلم، وأنتم تحضرون حلقات العلم ينبغي أن تكونوا على وضوء حتى تحصل البركة والخير. سمعتم؟
6: نعم.
3: انتبهوا
6: إن شاء الله.
3: وكذلك ينبغي يكون الجلسة، يكون الجلسة مستقيمة، ما يكون فيها اتكاء، حد اتكي على يدي، حد اتكي على الكرسي، حد لا، جلسة رجال. سمعتم؟
8: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم، فهو حديث شهرة واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل لأنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عمه. لازال الحديث حول صلاة الجماعة. وقفنا في أي بيت وقفنا عند قول ناظم نعم
10: وجار المسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل
3: فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. كنا معكم في الحكم في حكم إيش؟ في حكم صلاة الجماعة نعم تلفى في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة؟ القول بأنها فرعين بسبب من الصحابة؟
10: نعم
3: عن ابن عباس. وما إليه؟
10: أبو سعيد.
3: أبو سعيد من أبو سعيد؟
10: نعم
8: محمد بن سعيد محمد النعبي الكدمي
3: أحد علماء القرن
10: الرابع
3: الرابع أحسن شكرا صاحب الاستقامة صاحب المعتبر كان عالما زاهدا ورعا أبو سعيد نخلة
10: وكرمة
3: يملك كان شاكرا للنعمة منها طعامه ومن كرمته ثيابه لا من غنى زوجته كان له الزوجات معها المال يعف عنه وهو الحلال. طيب أحد علماء القرن الرابع جي وصححه من نعم ألقاه الله بارك الله. طيب نقال واختلفوا فقيل فرض عيني تلزم كل واحد بالعين ها وقيل انها على الكفايه ايش الفرق ما بين فرض العين وفرض الكفايه من منكم ياتي به
10: فرض العين هو ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط عنه بفعل غيره وفرض الكفايه هو ما كان وجوبه على جميع المكلفين فاذا فعله بعضهم سقط عن الباقين.
3: أحسن شكرا. طيب فرض عين قيل فرض كفاية. طيب على القول بأنه فرض عين لو تركها إنسان يعني مغير عذر شرع أعتبر مثوم ولا غير مثوم؟
9: مثوم.
3: نعم مثوم. طيب زين ذكرنا هناك معكم منين يعني تعريف الواجب والحرام والمندوب والمكروه زين والمباح والسنة والسنة المؤكدة والتطوع والنفي والمكلف. طيب من منكم يعرف المباح؟
10: يعرف.
3: تفضل.
10: وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه ولا منهي عنه في ذاته ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية.
3: لبني حسن شكرا. طيب هناك 9 ألفاظ بعض أهل العلم قال هي بمعنى واحد

0: هي التسعة وش معناها؟
1: نعم
0: طبعا.
2: وقيل إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والنفل والتطوع والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه.
0: أحسنت. فمنكم ذكر ثلاثة أبيات تجمع هذه التسعة؟
2: نعم، النفل والتطوع الوسيلة، والمستحب الحسن الفضيلة، وسنة مرغب فيه أتى تاسعها المندوب، فاحفظ يا فتى ما رجح الشارع فعله على ترك له.
0: ما ضابط الكلام، ما ضابط.
3: أقرأ الأبيات.
0: بيت أخي هذا فحنا.
3: نعم. ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز ألا يفعل.
0: سمعته؟ رجح الشارع وفعله على ترك له وجاز أن لا يفعله. طيب دابس نقشناك بهذا الموضوع، ننتقل عندنا إلى حيث وقفنا. فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناد. زين. قال وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. نظر لما ذكر الحكم ذكر هنا أشار إلى أحاديث، هذه الأحاديث تدل على أنها فرض عين. من قبل الأحاديث ما أشار إليه في هذا البيت، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل. من منكم ذكر الحديث الذي يشير هنا؟
1: نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
0: أحسنت. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. خلي أسألك سائل يقول من هو جار المسجد؟ بينه الحديث الثاني والثالث. من هو جار المسجد؟ الذي يسمع
1: المنادي،
0: الذي يسمع النداء. من منكم يذكر الحديث الثاني؟
1: نعم
0: تفضل.
4: ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض.
0: وسيأتي الكلام عن الأعذار في الفائدة التي سنختم بها الدرس. زين. أحسنت. من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار التي سيأتي الكلام عليها. نعم. هناك حديث آخر.
5: نعم.
0: أشار إليه النووي في قوله لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوما ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعذر العمى. فأعطناك لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم. وأعطناك أيضا لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. في بعض نسخ الجوهر سائله، في بعض نسخ من أم مكتوم هو اسمه عبد الله بن قيس. سيأتي الكلام عليه. من منكم الحديث؟
5: نعم شيخ.
0: تفضل.
6: عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب.
0: أحسنت. شكرا. أحسنت. نعم. سيأتي الكلام على هذا عند قول النار لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. إنزين. قال وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات. قد يسأل السائل يقول لو صلى الإنسان في بيته من غير عذر هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهل يعتبر مثوب ولا غير مثوب؟ ما تقول؟ ماذا تقولون؟ مثوب ولا غير مثوب؟ مثوب لأنه ترك فرض
1: عين
0: على قول ما في ذلك؟
1: نعم.
0: هل عليه على الصلاة ولا ما عليه؟
1: لا
0: ما عليه. شيء تحفظ أثار في هذا أن ما عليه عادة؟ تحفظ أثر؟
1: نعم.
0: منك يحفظ كلام الربيع؟
7: نعم شيخ.
0: نعم.
7: قال ربيع يعني بذلك والله أعلم الفضل ما بين صلاته في المسجد

0: المسجد وصلاته في بيته، فمن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة.
1: أحسنت، شكرا. نعم. وجار مسجد فلا يصلي في غيره، نعم، إلا صلاة النفل. إلا صلاة النفل لأي شيء، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. إلا صلاة النفل، عرفت من النفل تعريفه إيش؟ عبادة، زيادة عبادة. شو عرفت لنا؟ لا أعلم. قيام الليل مثلا، قيام الليل فإن تتهجد يمن الله سبحانه وتعالى عليك، قمت بالليل فإن تتهجد في المسجد ولا في البيت؟ إيه الأفضل؟
2: في البيت.
1: في البيت. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل، أي يصلي في البيت، أليس كذلك؟ بل حتى سنة الفجر كان يصليها في البيت، ما كذلك؟ زين. إذا أردت مثلاً تصلي مثلاً شيء من التنفلات، تصلي في البيت، مو تصلي صلاة الضحى، وتخرج إلى المسجد تصلي الضحى، تصلي في البيت، تقوم الليل في البيت، فإنها تسن في الأبيات. لماذا؟ لطلب الإخفاء والإخبات، حتى يكون هي تخفي، لأن النفل يخفى، خوف إيش؟ خوف الرياء. لطلب الإخفاء والإخبات أي الإخلاص، ما كذلك؟ لاقي الإخفاء ولاقي أكبر حال إلى خوف الرياء، صلي نوافل صلي في البيت، ما كذلك؟
2: نعم.
1: وكما عرفتم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته، النفل في بيته، يصلي قيام الليل في بيته، زين، يصلي سنة الفجر في بيته، ما كذلك؟ طيب، إلا نعم قيام رمضان، قيام رمضان كل حال يشرع في المساجد، وصلى في مساجد الجماعة لكي يكون للهدى إشاعة، وساروا النفل وصلينهم في البيت مفردا، في البيت مفردا وأخفينهم، فإنه نور هناك يسطع وفعله جماعة متسع، فإنه صلى عليه الله وصلى جماعة بمن أتاه. فانظر مبيت البحر عند خالته وما به أرشد من هدايته، حوله من جانب لجانب فنال منه أفضل المناصب. والخلاصة أن الفرائض تصلى في المسجد جماعة في المسجد، هذا هو الفضل في الفرض، لكن الحال يظهر هو الفضل في الفرض هو الإبداء، والفضل في النفل هو أكمل الإخفاء. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. ورد الحظ عن تنفل في البيت، اجعلوا بيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، كذلك. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. إيش بعد عاد؟ انتقع إلى مسائل أخرى. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطاعة. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطاعة. هذا يشير إلى أثر في هذا البيت، يشير إلى أثر يروى عن سعيد بن المسيب يقول: من صلى صلاة في جماعة فقد ملا نحره عباده. من صلى صلاة في جماعة فقد ملا نحره عباده. ذكر الشيخ قال: من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطاعة. الشيخ نظم هذا البيت، نظم أثرا عن من يروى؟
2: سعيد
1: بن المسيب. وقد روي مرفوعا في حقيب الدين، من روي مرفوع، مو معنى مرفوع.
2: نعم.
1: إيش معنى مرفوع؟
2: نعم.
1: إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو أكى حال يذكر عن صعيب مسيب الحديث الأثر هذا. من من من إيش؟ من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره، فقد ملأ نحره عباده. إيه وقفنا الآن؟ وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض.

ومن هنا قالوا خسيس الحال في تركه الفضل من الأعمال. إن شاء الله نأتي به في الدرس الآتي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا وعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يواجهون الإلحاد.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله في رحاب هداه، له الحمد من شق عمود الفجر فازدانت بألوان ضيائه الآفاق، فمضت نفوس بالهدى في سبيل المنعم الرزاق. الإلحاد في طليعة أخطر التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات، فهو لا يقتصر على إنكار وجود الله، بل أثره يشكل التصور الكلي للحياة والكون والإنسان. وقد أودع الله فطرة الإيمان في الناس، وبث آيات في الأنفس والآفاق تدل على عظمته ووحدانيته، وأكد تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهو الكون بما فيه من إبداع وإحكام وإتقان وانتظام، يشهد بأن له خالقا قديرا حكيما، وأن وجود هذا الخلق المذهل لم يكن وليد صدفة أو فوضى أو عشوائية. وكثير من صور الإلحاد تنشأ من خلال شبهات فكرية أو جهل بحقائق الدين، أو لأسباب شخصية ونفسية واجتماعية تثير نوازع الحقد، أو لتأثر بثقافات مادية تجعل الحس والتجربة مصدرا وحيدا للمعرفة، مع أن العقول السليمة تعترف بوجود حقائق لا تحاط بالحواس وحدها. وينبري الغيورون على المجتمع وأبنائه لمواجهة آفات الإلحاد ومجاهدة الساعين إلى العبث بأفكار فلذات المجتمع ببناء اليقين وتقوية الإيمان وإرساء التفكير الصحيح وإحياء العقلية السليمة وربط النفوس بوحي الله الهادي إلى سواء السبيل، وبتنويع أساليب ترسيخ العقيدة الصحيحة وتحصين الناشئة علما وإيمانا، وتعزيز ثقافة الحوار المبني على الأدلة والبراهين. ويدرك الواعون أن هذه المواجهة للإلحاد ضرورة لصون المجتمع، فالإلحاد لا تقف آثاره عند الجانب العقدي، إنما هي ممتدة إلى الجوانب الخلقية والاجتماعية. ففي فقدان الإيمان اضطراب المعايير وإضعاف الشعور بالمسؤولية وتراجع ما يحفظ كرامة الإنسان من قيم وضرب تماسك المجتمع. فبورك الساعون سعيا حميدا إلى رحاب الإيمان بالله، حيث معنى الحياة والأمان والطمأنينة والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة. الحق أبلج واضح البرهان، شمس تبيد غياهب الكفران، نهج قويم لا اعوجاج يشوبه، والزائغون بمهمه حيران. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يبزغ النهار، فتنتشر في الآفاق بشائر النور، تبدد حالكات الديجور، فتمضي نفوس في سعيها المشكور، وتهنأ بالرضا والسرور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

الخلفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

عليهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب

0: الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية التاسعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم، يجوز في لا أن تكون للتي لنفي الجنس وتعمل عمل إن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. لا للتي لنفي الجنس حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جرم اسم للتي لنفي الجنس مبني على الفتح في محل نصب، وهو مبني لأنه مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإن المفرد في باب للتي لنفي الجنس هو الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وخبر للتي لنفي الجنس أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أن أخت إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في الآخرة، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من كلمة في واللام من كلمة الآخرة، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الآخرة اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بكلمة الخاسرون. في الآخرة هم الخاسرون، الخاسرون في الآخرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في وكلمة الخاسرون التي هي اسم فاعل فيجوز أن يتعلق بها حرف الجر. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يجوز في خبر أن يكون مفردا إذا جعلنا هم ضمير فصل، ويجوز في هم في هذا الموضع أن يكون ضمير فصل لتحقق الشرطين، فهو ضمير رفع وجاء بعده متصل بأل وهو كلمة الخاسرون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا لا جملة، ونقول في إعرابهم على هذا الوجه: هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالضمة تخلصا من التقاء

0: الساكنين، وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الخاسرون، فإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والكثير في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. فهم على هذا الوجه ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعلى وجه هو في محل نصب إذا ما جعلنا محله محل ما قبله، وهو في محل رفع إذا ما جعلنا محله محل ما بعده. والمشهور في ضمير الفصل في الدرس النحوي أنه لا محل له من الإعراب. الخاسرون خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جميع مذكر سالم، وعلى هذا يكون خبر أن مفردا، وعلى جعل الخبر جملة تكون الجملة هم الخاسرون مكونة من مبتدأ وخبر، ونقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الخاسرون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والجملة الاسمية هم الخاسرون في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر للتي لنفي الجنس، والتقدير لا جرم خسرانهم في الآخرة أو ما شابه ذلك من التقديرات، أو يكون التقدير على جعل لا جرم بمعنى لا بد لا جرم من خسرانهم في الآخرة. وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، أو هو في محل جر على جعل حرف الجر مؤثرا وإن كان منزوعا أو محذوفا، والجار والمجرور والذي قدرناه بقولنا من أنهم في الآخرة هم الخاسرون في محل رفع خبر للتي لنفي الجنس، وعلى هذا يكون حرف الجر الذي حذف أو نزع متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن من خسرانهم أو يكون من خسرانهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وظاهر كلام الخليل أن لا جرم بمعنى لا بد، فعلى هذا تكون للتي لنفي الجنس، ومنهم من جعل لا جرم بمعنى حق أو وجب أو ثبت، وعلى هذا تكون عندهم في مقام الفعل، فيقال لا جرم فعل مبني على الفتح، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للا جرم، والمعنى حق خسرانهم أو وجب خسرانهم أو ثبت خسرانهم، فهذا وجه آخر، إلا أن كلام صاحب العين في العين لا يسعف هذا القول أو لا يسعف على هذا القول. ومنهم من قال بأن لا حرف نفي، إلا أنه نفي لكلام متقدم، وعلى هذا تبدأ الجملة من جرم، فيقال في القراءة لا، بحيث يكون الوقوف على لا، ثم يكون الابتداء من جرم، جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وعلى هذا لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جرم فعل ماض مبني على الفتح، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للفعل جرم. ومنهم من جعل جرم بمعنى كسب، وعلى هذا يكون المعنى كسب فعلهم وهو كفرهم خسرانهم. وعلى هذا نقول في الإعراب: جرم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى كسب، والفاعل ضمير مستتر جوازا عائد على ملحوظ لا على ملفوظ، وهذا كثير في القرآن الكريم. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل جرم على جعل جرم بمعنى كسب، والمعنى كسب كفرهم خسرانهم في الآخرة. فهذه وجوه، وقد تقدم ذكر هذه الوجوه بشيء من التفصيل أكثر من التفصيل في هذا الموضع في سورة هود. والجملة لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية العاشرة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو حرف عطف. والأصل في ثم أنها للمهلة الزمنية، إلا أنها تأتي وتكون للمهلة الرتبية، وخصوصا في عطفها جملة على جملة. فثم هنا فيما يظهر للمهلة الرتبية، لأن العطف هنا عطف جملة على جملة. فثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها. فبعد ذكره أحوال أولئك القوم الذين وقع منهم ما وقع واستحقوا ذلك الوعيد، ذكر أحوال الذين اجتهدوا وجدوا وجاهدوا، فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والظاهر أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، للذين هاجروا من بعد ما فتنوا جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور باللام، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول هاجروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. هاجروا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من بعد ما فتنوا جار ومجرور، نقف عند تفاصيل إعرابهما في لقائنا القادم. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: حديثنا موصول، وربما كان الحديث عن هذه الآية المباركة ختام حلقاتنا حيالها أو وقفاتنا حيالها. إنها الآية التي تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تعيد تلاوة هذه الآية للمرة الأخيرة؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق
1: الله العظيم.
2: ماذا عندك من سؤال يا داود هذا اليوم حيال هذه الآية؟
0: السؤال هو يا أستاذنا، ما المراد بقول الله تبارك وتعالى ردا على إبراهيم عليه السلام عندما قال له: قال ومن كفر فأمتعه قليلا؟
2: مرادا بذلك أن الكفار أيضا مرزوقون في هذه الحياة الدنيا رحمة من الله بخلقه، فرحمة الله بخلقه في هذه الدنيا رحمة عامة، أما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين، كما قال تعالى: سأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة، بعد أن قال: ورحمتي وسعت كل شيء.

0: شيء.
1: نعم، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة.
0: ولكن يا أستاذنا، هل يؤثر كفر المرء أو إيمانه على رزقه؟
1: إن إيمان الإنسان وكفره في هذه الحياة الدنيا لا يقطعان رزقه منها، فالله يرزق الجميع هكذا اقتضت حكمته. ولكن بعض العلماء يقول ما يناله الكافر من نعيم هنا ليس رزقا له.
2: ليس رزقا له؟
1: هكذا يقولون.
2: فماذا يكون إذن يا أستاذنا؟
1: قالوا إن الإنعام على الكفار استدراج لهم،
2: ونستدرجهم من حيث لا يعلمون.
1: نعم، كما قال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن الواقع يرد على ذلك أن الكل مرزوق، كما قال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض. كذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله
2: يرزقكم
1: من السماء والأرض. أما الإملاء فهو التأخير في الأجل. ولا نحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي نملي لهم أي نمهلهم ونؤخر آجالهم، ذلك ليس خيرا لهم. أما المؤمن فتأخير أجله خير له ليزداد من عبادة الله سبحانه فيزداد أجرا عنده في الآخرة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما نوع هذا الكفر في قوله تعالى قال ومن كفر؟
1: الكفر المعني هنا الكفر بالله سبحانه وبرسله، الإشراك به، فهذا هو الكفر المقصود لأنه مقابل الإيمان. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. إذن الكفر هنا مقابل الإيمان، والكفر الذي يقابل الإيمان هو الإشراك بالله، إشراك جحود أو إشراك مساواة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: عندما قال الله سبحانه وتعالى فأمتعه، ما معنى هذا المتاع وأين يكون؟
1: هذا المتاع أو هذا التمتيع يكون في الدنيا، والتمتيع إعطاء المتعة، أي ما يستمتع به الإنسان ويستلذه من أموال وغير ذلك، من رفاهية واستقرار وغير ذلك مما هو متع للجسد. أما المتعة الروحية فهي خاصة بالمؤمن، لأن روح المؤمن تصفو وتزكو بعبادة الله سبحانه فتسمو بعبادته وحده. أما الكافر فإنما يتمتع جسديا لا روحيا، كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون
2: ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم،
1: هكذا. ولذلك عبر هنا بالتمتيع فقال فأمتعه قليلا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لدي سؤال لغوي في هذه المفردة.
1: هات سؤالك اللغوي.
0: ما أصل التمتع يا أستاذنا؟ وإن كنت قد وضحت لنا هذا التمتع فأسألك إن كانت له علاقة بينه وبين المتاع.
1: طبعا، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال الله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال سبحانه ومتعوهن على الموسع قدره، وقال وللمطلقات متاع. المتاع يقصد به التمتيع، والتمتيع إعطاء المتعة أو أن يرزق الإنسان المتعة، أي ما يستمتع به في هذه الحياة.
0: فهل تشتق الأمتعة أيضا من المتعة؟
1: نعم، لأن الإنسان يتمتع بالأمتعة التي عنده من رياش وطعام وشراب وغير ذلك مما يستمتع به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من تقييد هذا المتاع بقوله قليلا؟
1: إن الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، فحتى لو عمر الإنسان آلاف السنين فإن متاعه فيها قليل لأنها غير دائمة، والآخرة هي الدائمة المستمرة. والعجب كل العجب أن نركن إلى هذه الحياة وأن نترك حظنا من دار القرار، فماذا نصنع إلا أن الله هو الرحيم الغفور العفو.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار؟
1: ثم أضطر

0: تضطره أي ثم ألجئه، تقول اضطر فلان إلى كذا أي ألجئ إليه، وتقول اضطررت فلانا إلى كذا أي ألجأته إليه. فاضطر بمعنى ألجئ، وأضطر بمعنى ألجئ.
1: ولكن يا أستاذنا، ما العلاقة بين الاضطرار والإضرار؟
0: جميل جدا. اضطر مطاوع أضر، تقول أضررته فاضطر أو أضررته فاضطر. لكن هذا الفعل وقع متعديا وإن كان مطاوعا لأضر على غير قياس، ولكنه مسموع وكثير. أصل مطاوع أفعل أن يكون لازما، تقول أضربته فاضطرب أو أقطعته فاقتطع. أما هنا أضررته فأضطره فهو متعد إلى مفعول على خلاف القياس ولكنه فصيح.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة بئس، وما أصل الاشتقاق؟
0: المراد من ذلك ذم هذا العذاب ووصفه بما يستحقه، وهو أن المصير الذي يصير إليه الكافر النار. وبئس المصير أي هو مذموم كل الذم، لأن بئس من أفعال الذم كما قلنا، ويقابله من أفعال المدح نعمة، تقول نعم الشيء كذا وبئس الشيء كذا، فهذا متمحض للذم ونعم متمحض للمدح.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: أسألك سؤالا أخيرا في هذه الآية.
0: هات سؤالك الأخير يا أحمد.
2: هل لا تفسر لنا أخيرا قوله تعالى وبئس المصير؟ وأسألك هنا أيضا عن أي مصير هذا الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى؟
0: المصير الذي تحدث عنه الحق سبحانه وتعالى ما توعد به الكفار من عذاب النار والعياذ بالله، بل ما توعد به المصرين على معاصيه الذين ماتوا ولم يتوبوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
1: وللذين يموتون وهم كفار.
0: نعم، هؤلاء كلهم بئس مصيرهم، أي بئس ذلك المصير مصيرا، أي الذي يصيرون إليه. فالمصير المكان الذي يصيرون إليه أو الشيء الذي يصيرون إليه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا اليوم فعلى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 27 بعد 100 من آيات سورة البقرة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وعلى آله والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها الكرام، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ختم مقالته الدعوية لأبيه وقومه بالدعاء وطلب المغفرة، وذلك لأن الدعوة التي قام بها والحجة التي أقامها على قومه كانت بوحي الله، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فكان حينئذ في حال قرب من الله، وجهر بذلك في ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الدين، فهو ابتهال أرجى للقبول. نعم، فهو ابتهال أرجى للقبول، كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصائم، ودعاء يوم عرفة، والدعاء عند الزحف، وكلها فراغ من عبادات. ونظير ذلك دعاؤه عليه السلام عند الانتهاء من بناء أساس الكعبة. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، كما في سورة البقرة. إذن سنجد هنا أن إبراهيم عليه السلام يضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء النوراني العظيم الذي ندعو به الآن في صلواتنا وفي سرنا وفي جهرنا وفي دعاء التراويح والتهجد وفي صلاة الاستسقاء وفي غيرها، ونحن ندعو بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام. وكان هذا الدعاء مباشرة بعد، بل في نفس المجلس هو يدعوهم، ومباشرة يدعو الله عز وجل. إذن تدعو بعد العمل الصالح مباشرة كما ذكرنا قبل قليل، عقب الصلوات والمواضع التي ذكرناها عند ما يفطر الصائم وعند الزحف. وسنجد هذا أيها الإخوة والأخوات أيضا في قصة موسى عليه السلام، وقد أتى من مصر وهو خارج منها هارم بنفسه، ولما يصل إلى مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا قام بالعمل الصالح، سقى لهما، ثم مباشرة دعا، تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الدرس العظيم الذي نأخذه من هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء مصاحب لهذا المؤمن الصالح، دائم الدعاء في كل أعماله، فهو ما بين صلاة وما بين أمر المعروف وما بين أمر نهي عن المنكر وما بين تربية لأولاده وما بين إحسان لإخوانه وما بين إكرام لجيرانه، ودائما يدعو الله عز وجل إثر كل عمل. إذن لابد أن نكثر من الدعاء عند الأعمال الصالحة، فإنها أرجى لقبول هذا الدعاء ورفع الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن